0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة لهذا الأربعاء الموافق 20 أيار 2026.

ما هي آخر الأخبار والتطورات وسؤال الساعة؟ هل هناك حرب أم لا حرب؟

إذن هذا السؤال والعديد من الملفات الأخرى اليوم في جولتنا الإخبارية برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الواي ام سي اي بيت صحور. هذه تحياتي تحيات الصباح من إنجي سابا عبر أثير موال 101.7 اف ام وأيضا قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. مع طقس معتدل جدا اليوم نبدأ نهارنا ويبدو أنه يوم مع طقس صافي ولطيف في معظم المناطق مع انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة. اليوم مع طقس غائم جزئي إلى صافي وفي ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي إلى صافي أيضا. بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 22 درجة في بيت لحم تنخفض إلى 14 درجة في ساعات الليل.

الولايات المتحدة تستولي على ناقلة نفط في المحيط الهندي خلال الليل، وهذه الناقلة مرتبطة بإيران، ويبدو أنه هي في حوزة الجيش الأمريكي الآن. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على الناقلة هذه، كمان كانت قد فرضت عليها عقوبات لدورها في نقل النفط الإيراني. يبدو أنها كانت محملة بأكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام. فنحكي عن موضوع مستفز جدا لإيران، هل سترد إيران على هذه الناقلة أم لا؟

تصعيد ميداني إسرائيلي في لبنان هو الأعنف منذ تمديد الهدنة، يعني منذ يومين، فحكينا طبعا يومين أو ثلاث أيام، اليوم ثلاث أيام لتمديد هدنة لبنان وإسرائيل، طبعا الهدنة اللي على ورق ل45 يوم. فال24 ساعة الماضية كانت فعليا هي الأعنف منذ هذا القرار. ارتفعت حدة الغارات الإسرائيلية والاشتباكات بالتزامن مع الاستعداد لجولة المفاوضات الجديدة مع واشنطن. يعني بنحكي عن مفاوضات رح تتم في على ورق أيضا وتمت وكل هذا الكلام، يعني 22 شخص قتلوا وأصيب، أكثر من 30 في هاي الغارات الإسرائيلية.

رئيس السوري يعتذر لأهالي محافظة دير الزور. هو رئيسك يبدو لطيفا من الخارج جدا يعني، ودبلوماسي وجاي يعني يعمل شغلات ما حد غيره يعملها في سوريا على الأقل. يطفو هذا الخبر على سطح الأخبار لأنه يبدو أنه في تداول له من الناس، والناس تحب هذه الأخبار اللي ما شفتهاش من قبل. ترامب أهدى الرئيس السوري عطرا مرفقا برسالة. دخلنا ملف سوريا وما خرجناش منه. إذن أحمد الشرع نشر صورة لعطر ترامب اسمه ترامب فيكتوري، هدايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعني يبدو أنه الموضوع قلب رومانسي بين ترامب والشرع. المبالغة في هذه العلاقات الجميلة ليست بالشيء الجيد في السياسة، متواصلين. اكتشاف نحو 10 ألغام من مضيق هرمز، ألغام بحرية طبعا. وهذا من تقييم استخباراتي الجديد في الولايات المتحدة، حيث أنه يعني كانت قد وعدت أمريكا أنها أثناء الحصار ستبطل مفعول كل الألغام البحرية. تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ساعدتا أحمدي نجاد على الهروب لإسقاط النظام الإيراني.

مسؤولون مطلعون على هذا الأمر وشخص مقرب من الرئيس السابق أحمدي نجاد أفادوا أن الهجوم الإسرائيلي على منزل أحمدي نجاد في طهران في اليوم الأول للحرب كان هدفه تحريره من الإقامة الجبرية، ولكن بعد أن نجا بأعجوبة من الهجوم بل وأصيب بجروح غير رأيه وقرر على الأقل في ذلك الوقت عدم المشاركة في عملية الانقلاب. يعني كانوا مراهنين عليه ولكنه قرر أن لا يشارك في الانقلاب على الحكم. فطريقة تجنيد أحمد نجاد في الخطة أصلا لسه غامضة، ولا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول كيفية تخطيط الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع أحمد نجاد في السلطة، وكذلك حول ملابسات الهجوم الذي أصابه. فبالتالي يقول المسؤولين الأمريكيين بأن الهجوم الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي كان يهدف إلى قتل الحراس اللي كانوا بيراقبوه، وذلك لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية آنذاك. إلى الآن مكان أحمد نجاد وحالته الصحية مجهولين. يعني هذه التقارير التي تتكشف بعد الحروب بتكون يعني هي الفاضحة الأكثر فضحا للسياسات، سياسات من يهجم على من. سمودريج ليس في أحسن حالاته هذه الفترة. الوزير الإسرائيلي المتطرف سمودريج وقع على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة. قال يخلى هذا المكان فورا، وطبعا بنحكي عن سياسة تهجير قسري تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. فهون بنحكي عن إصرار كمان حكومة اليمين الإسرائيلي على المضي قدما في تنفيذ مشاريع الضم والتوسع الاستعماري وفرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. إذن استهداف المنطقة الشرقية من القدس المحتلة هذا كله في سياق هذا الاستهداف، ويعني وقع سمودريج هذا القرار إزالة الخان الأحمر وفورا تماما، يعني لا يريد أي نقاش ولا يريد أي شيء يبقى من هذا المكان والآن. فيعني هذا الأمر عندما يصدر فالتنفيذ سيكون بالعنف أيضا. فسمودريج يوم الأمس كان قد فقد أعصابه يبدو، وأصبح يعطي هذه التوجيهات. لما يفقد أعصابه أصلا فاقد لكل شيء أخلاقي وكل شيء. يعني هو وبن غفير شخصيات متطرفة لم نشهد لها مثيلا من قبل.

سمح بالإعلان عن مقتل الرائد في الجيش الإسرائيلي إتمات سبير من مستوطنة عيدي في معارك في جنوب لبنان. هذا ما عندما يسمح بالنشر تتداول أيضا وسائل الإعلام. هو إذن رائد في الجيش في معارك جنوب لبنان. فأيضا من الأخبار لهذا الصباح، قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني كان يقول على الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة ألا يرتكبوا مرة أخرى خطأ استراتيجي أو خطأ في الحسابات على الأعداء، وعليهم أن يعلموا أن إيران وقواتها المسلحة أكثر استعدادا وقوة من السابق. هجوم بالمسيرات على الإمارات، والإمارات تقول أن الهجمات التي استهدفتها قادمة من الأراضي العراقية. دول الخليج يبدو أنها في خبر كان سريعا يوم الأمس واختفى الخبر. على كل حال لم نعلم بشأن الضربة على إيران ولم نطلب لا تأجيلها ولا وقفها. فهل ترامب يخشى فعلا أن يضرب إيران؟ يبدو أنه عندما قال أنه لن يضربها فكان قد قال أيضا أنه دول الخليج التي أصرت وألحت أنه يتوقف عن هذا الكلام. إلى الآن أيضا نعتقد أنه هذه الضربة تأجلت إلى يوم الأحد. قال أعطي مهلة إلى يوم الأحد حتى يتم إبرام اتفاق مع إيران وإلا سنضرب.

أيضا تكشف أنه فعلا قادة الخليج كان لهم دور. ولكن هذه الأخبار تبقى يعني لما ينشر الخبر ويختفي الخبر معناها في عليه طبعا نقاش وخلاف. ولكن عندما يقال في الخبر أنه الدول الخليج لم يكن لها تدخل في توقيف ترامب عن الهجوم، معناته هون هذه كتابات ترامب اللي هي يمين ويسار هذه واللي فيش عليها سيطرة، كتاباته اللي أصبح لا أحد يصدقها. يقول العراقي العودة إلى ساحة القتال ستكون مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير. طبعا الكونغرس الأمريكي أقر بعد مرور أشهر على بداية الحرب ضد إيران بتدمير عشرات الطائرات. فوزير الخارجية الإيراني يقول أيضا إنه القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة كانت أول قوة في العالم تسقط الطائرة المقاتلة المتطورة والشهيرة F-35 لايتنينج تنين الأمريكية. تعلمنا الكثير من الدروس وكونوا على يقين إذا عدنا إلى ساحة القتال ستكون هذه العودة مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير. هذا العراقجي السيد عباس. الول ستريت جورنال تكتب أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي.

من المرتقب توقيع 40 اتفاقية بين الرئيس الصيني شي جين يينغ اسمه بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذه الزيارة تحظى بتفاعل واسع حول العالم، أيضا تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي بحللوا فيها أيضا ثانية بثانية وتفصيلة بتفصيلة ويقارنوها بزيارة ترامب. ويبدو أنه 40 اتفاقية متوقع أنه يوقع، ولكن ترامب لم يحظى بكل هذا في زيارته إلى الصين.

هآرتس تكتب عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: تفاجأنا من تصريحات ترامب بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. كنا نتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل، وتجدد الهجمات الأمريكية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال. نشكك في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة إلى القتال. هل فعلا هآرتس تكتب هذا الكلام عن الجيش؟ هل فعلا تفاجأت إسرائيل من تصريحات ترامب بأنه سيضرب إيران؟ لم تكن تعرف إسرائيل بهذا الكلام؟ متواصلين برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت صحور. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن 9 شهداء و 29 مصاب في الغارات الإسرائيلية على قضاء النبطية وصور جنوب لبنان. طيران الاحتلال قصف منزلا بمنطقة مخيم البريج وسط القطاع، هذا في ساعات المساء الليلة الماضية. كان نائب الرئيس الأمريكي فانس على الهواء مباشرة يوم الأمس في حديث مطول، وأهم ما قاله: حصول إيران على سلاح نووي خط أمريكي أحمر، وسيكون حصول إيران على السلاح النووي الشرارة الأولى مما يشعل سباق التسلح النووي العالمي. وأيضا يقول نائب الرئيس الأمريكي: إيران بلد معقد للغاية، والإيرانيون ليسوا واضحين بشأن موقفهم التفاوضي، ولا أعلم إلى ماذا يمكن أن نعزو ذلك، لا ندري ماذا يريدون، قال في جملة أخرى: لا نفضل المسار العسكري، ولكن الرئيس مستعد لاتخاذ هذا الخيار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران. هذه كانت من تصريحات النائب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز. وأيضا من أخبار اليوم: يبدو أنه في إقليم اسمه أرض الصومال، وهذا الإقليم منشق، ويوم الأمس أعلن عن افتتاح سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة. إقليم أرض الصومال كان بيسلم على الرئيس الإسرائيلي. القناة العبرية 12 أعلنت يوم الأمس أنه تم إلغاء شهادة رئيس الوزراء نتنياهو بالكامل اليوم، يعني اليوم كان مقرر يصير في شهادة له وتم إلغائها بالكامل. الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ أبلغ منظمي فعالية في نيويورك بأنه لن يشارك فيها بسبب الوضع الحساس في الشرق الأوسط. عادة لما إسرائيل تلغي فعاليات وبتلغي حضورها بيكون فعليا الوضع الأمني على أكثر من الخط الأحمر يعني.

موقع اللواء 226 في بلدة البياضة جنوب لبنان شهد سلسلة من الاستهدافات، والجيش الإسرائيلي كان متمركزا هناك. ونشر الإعلام الحربي في لحزب الله في لبنان مشاهد مصورة تحت عنوان مراسم تنكيس علم الكيان العدو الإسرائيلي في البياضة جنوب لبنان، لأنه هجموا عليهم بمحلقات انقضاضية. فبما أنه هجموا عليهم كثير، كان في مراسم لتنكيس العلم حتى يخرجوا من هذا الموقع اللي أخذوا ثكنة عسكرية لفترة طويلة في الجنوب، فنشروها تحت مراسم تنكيس العلم. تنكس إسرائيل الأعلام وتخرج من المناطق اللي بتعلنها ثكنات عسكرية. هذا اللي مصدق نفسه بزيادة بيعمل هيك.

0: إذن يوم الأمس كان الخبر الأبرز هو أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها من تركيا إلى إسرائيل وتم إيقافه بالكامل واعتقال النشطاء. وكل هذا الكلام نشر الأسطول على صفحته الرسمية على التليجرام. تم اعتراض جميع السفن عبر عملية اختطاف غير قانونية. بنحكي عن 50 سفينة ونحكي عن 300 ناشط تم اعتقالهم من على متن هذه السفن. يذكر أنه الناشطين الإسبانيين اللي كانوا في الأسطول الأول وأبو كشك والثاني دييغو هذا اللي اعتقلتهم إسرائيل من قبل وأفرجت عنهم رجعوا على هذا الأسطول وعادوا إلى محاولة كسر الحصار عن غزة. ماذا قال سمودريج عن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لإعادة إعمار غزة؟ قال يرفض تماما ويقول أنه يرفض منح السلطة الفلسطينية موضع قدم في قطاع غزة ولو بشكل غير مباشر. كان هذا مقترح من الولايات المتحدة، تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لصالح تمويل عمليات توزيع المساعدات في غزة وإعادة الإعمار، وهي تفوق الخمسة مليار دولار، أكثر من خمسة. الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك متواصلة ومستمرة يوميا. امبارح أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال فترات الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما دخل 43 آخرين أيضا تحت مسمى السياحة. يوم الأمس اجتمع مجلس الوزراء الفلسطيني. جدد المجلس مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برنامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة. وزارة المالية أيضا ستصدر بيان تفصيلي حول صرف دفعة من الراتب قبل العيد. هذه القرارات التي خرج عنها اجتماع أو خرجت بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأمس المجلس الفلسطيني، ودعا النقابات المجلس أيضا لوقف الفعاليات الاحتجاجية وتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال ومستوطنيها. تم التوجيه باستكمال حملة ترقيم المواشي وحصرها لإثبات ملكيتها وتعزيز برامج دعم صمود مربي الثروة الحيوانية. أيضا من أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء يوم الأمس اعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء القادم وحتى مساء يوم السبت. إذن هذه إجازة العيد من كمان مرة منقول من صباح يوم الثلاثاء القادم وحتى مساء يوم السبت. متواصلين مع أخبار الصباح مستمعينا، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير ابقوا معنا.
1: راديو موال اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 او زوروا موقعنا الالكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه، كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصي أنت يعني تحت من تحت لو عقتها ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطيكم السلطة سيدي بنزل تكون نتارة يا سيدي العزيز، وعد تستعنى المية كوادران تكون نتارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كمان.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
0: راديو موال.
3: اليوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه، كل التجار طلع.
0: انت

متواصلين وإياكم مستمعينا مع أخبار الصباح. لصباح هذا الأربعاء 20 من أيار 2026 نتابع وإياكم جولتنا الإخبارية برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الواي ام سي اي بيت صحور. مودريتش يوم الأمس أعلن الحرب على السلطة الفلسطينية وقال الحرب بالحرب، لن نسمح للسلطة الفلسطينية بأن تكون أموالنا أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل أموال الضرائب أن تذهب لإعادة إعمار غزة أو توزيع المساعدات على غزة، لأنه لا يريد موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في غزة، كما قال سمودريتش على حد تعبيره يعني. كما وقع على قرار إخلاء الخان الأحمر واعتبروا طبعا يعتبر تصعيد استعماري خطير جدا، قال إخلاء فوري والآن وتماما، يعني لا يريد أي شيء أن يكون بعد الإخلاء تماما بدون أي أثر إنه كان في خان أحمر أصلا. المعتقلين على أسطول الصمود يرتفع العدد إلى 430 ناشط من السفن إلى إسرائيل.

كذلك اقتحموا تجمع شمال غرب القدس المحتلة واعتدوا على رعاة الأغنام هناك. القيام بأعمال تجريف في منطقة عين فقيه من أراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، واقتحام قرية المزرعة شمال شرق رام الله. شهدت مسيرة أعلام إسرائيلية في حارة جابر داود جابر واد الحصين باتجاه المسجد الإبراهيمي بالخليل. صارت مسيرة الأعلام هذه إشي يعني يومي يبدو ويمسونا نشاهدها أكثر وأكثر في الشوارع. أحمل الأعلام الإسرائيلية وامشي، وهي عقدة هوية يعني لدى هذا الشعب. أينما كان في أعلام إسرائيلية نحن هنا. العربدة الإسرائيلية متواصلة من المستوطنين، أيضا عصابات المستوطنين تعتدي على أهل الرشايدة، تمنعهم من دفن طفلة في مقبرة الرشايدة شمال القرية. دخلوا على المقبرة وحطموا شواهد القبور. نقلت كونتينرات إلى الطريق المؤدي لمنطقة عين فقيه من أراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، حيث هي يعني يبدو أنه بالنسبة لهم إعلان عن بؤرة استيطانية وتثبيت وجودهم هناك، أيضا اللي هي قلنا قبل قليل أنه تم تجريف الأراضي فيها. عصابات المستوطنين كانت تكسر أشجار الزيتون وكانت ترعى مواشيها الخاصة، واقتحام محيط منازل عائلة سويس في خلايل اللوز جنوب بيت لحم. اقتحامات لترمس عية أيضا. اعتقالات واسعة في الفارعة جنوب طوباس. هدم منشآت سكنية وتجارية في قرية رنتيس غرب رام الله. إذن هذه يعني جولات وجولات المستوطنين وجيش الاحتلال، أعمال العنف والتخريب اليومية التي لا تلقى إلا الرواج ولا تلقى أي مجيب لأن يتم إيقافها. فرغم أي تقرير يصدر عن حقوق إنسان أو غيره، لا حياة لمن تنادي. الإعلام العبري قال أن مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية طلب إصدار أمر اعتقال للوزير سموتريتش بتهمة الفصل العنصري بالضفة والتحريض على جرائم الحرب بغزة. سموتريتش لم يعجب هذا التحرك، ولم يعجب أنه مطلوب دوليا في لاهاي في محكمة العدل الدولية، وقال أن السلطة الفلسطينية هي التي بدأت بهذا الكلام ورفعت ضده مذكرة، وهو سيرد هذه الحرب بحرب. أول شيء عمله زي ما حكينا قبل قليل أنه وقع إزالة الخان الأحمر فورا، ويبدو أنه كمان عطل موضوع أن تحول أموال الضرائب الفلسطينية إلى مساعدات غزة وإلى إعادة إعمار غزة، وأن تبقى محتجزة هذه المليارات لدى إسرائيل. هذا هو سموتريتش الذي يستشيط غضبا من حكم ضده في محكمة العدل الدولية.

إذن مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح. مقتل الشاب جديد في شفا عمر، ارتفعت الحصيلة بمقتله إلى 108 أشخاص منذ بداية هاي السنة 2026، 108 أشخاص بهاي الإطلاقات النارية. هو الشاب قاسم صالح الخطيب البالغ من العمر 23 سنة من سكان شفا عمر. الجرائم تشهد ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع العربي منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم. الحصيلة بلغت 108 قتلى مع قاسم الخطيب 23 سنة. فبنحكي عن شباب بعمر الزهور، بعمر الورود، بروحوا ضحايا هذه الجرائم، جرائم القتل.

سنفرض عقوبات جديدة، يقول ترامب، على وكالات الإغاثة الدولية الداعمة لحماس. إذا قدموا يعني أي دعم لحماس، وكالة إغاثة دولية مش دولية، كله تحت العقوبات.

المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج. يبدو أنه يوم الأحد 31/5 من الثامنة صباحا إلى 11:30 ظهرا سيكون دخول الحجاج فقط للقادمين. طبعا الاثنين 1/6 من 8 الصبح ل 1:30 كمان حجاج ومسافرين، المعبر مغلق في اي بي للقادمين. الثلاثاء ايضا 2/6 حجاج ومسافرين، دخول الحجاج والمسافرين. والاربعاء 3/6 ايضا حجاج ومسافرين، كله من 8 ل 1:30. والخميس 4/6 إغلاق الـ VIP الساعة 12 للقادمين، بينما دخول الحجاج والمسافرين. والجمعة 5/6 حجاج ومسافرين. إذن 1/2/3/4/5 جمعة من 31/5 إلى 5/6. هذه مواعيد العودة لحجاج بيت الله الحرام. ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة.

قصة منشور محذوف عن الطقس وكل هذا الكلام، نشرت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل تغريدة تدعي فيها أنه بعد تدمير المركز الإماراتي السري للتحكم بالمناخ تغيرت أنماط الطقس. هذان السطران كانا فحوى ما نشرته السفارة، لكن سرعان ما حذف المنشور والتزمت السفارة الصمت والإنترنت لا ينسى، فالتقط حساب مجهول التغريدة وأعاد نشرها لتحصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة في 3 أيام. ممكن تكون مضللة يعني لتساقط الثلوج في غير موسمها في إيران. طفى على السطح سؤال يراود الملايين عن إمكانية إنه دول تتحكم في التلاعب بطقس المنطقة وافتعال العواصف أو افتعال الجفاف. بحكي لك بعد ما تدمر المركز الإماراتي السري للتحكم بالمناخ تغيرت أنماط الطقس. هاي التغريدة إذن انحذفت، ولكن يبدو أنها بقيت في جوال أحدهم وعاد نشرها. هل هذا صحيح أن هناك الآن من يتحكم بالطقس؟ هاي الغرابة اللي منشوفها في الطقس، هل هي افتعال أم لا؟

الانشجار بين فيلين، فيل فيل وفيل، ينتهي بمقتل شابة داخل مخيم سياحي. يعني وثقت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحادثة وعم تتداول كمان يعني مواقع سياحية خاصة بالحياة البرية. فيعني لماذا يقترب الإنسان من الحيوان لهذه الدرجة عندما لا يعرف، يعني هل لا يعرف الإنسان بأنه هناك خطر خاصة عند الاقتراب من فيل؟ ما يعني الحديث عن فيلين هون وفطوشة، طب ابعدي. كان القاضي قاضي القدس أيام العهد العثماني ينظم رحلة الحج بالقسم الشرعي وإذنه الرسمي، كان قسم شرعي لأداء الحج، يعني بما أنه إحنا في الأجواء هلأ.

أيضا لهذا الصباح من الأخبار المنوعة. صار في إعلان للشركة اللي مفروض إنها مقاطعة الستاربكس خاصة في كوريا، فصار في حملة تسويقية والموضوع ما انتهاش بشكل جيد. شو صار؟ بحكي لك إنه في كان دبابة، وكان في دبابة في هذا الإعلان، والدبابة بالنسبة لإلهم في كوريا اعتقدوا أنه أي إشارة للدبابات معناها إشارة لسحق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عام 1980، وأنه استخدام الدبابات كان بهذا الخصوص. ستاربكس كوريا سحبت إعلانها اللي فيه دبابة، وقدمت طبعا سلسلة من الاعتذارات، وأنه قالت هذا تسويق غير لائق. فاسم الحملة تبعت القهوة اسمها تانك دي أو يوم الدبابة، ومخصص للأكواب الحافظة للحرارة من سلسلة التانك، وأنه كبيرة هاي الأكواب وكل هذا الكلام، فرسموا دبابات. يعني مش قصدهم الدبابات اللي هي سحقت المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في 1980، هذا ما قالوه في الاعتذار. وطبعا بعدها استقال رئيس ستاربكس كوريا، وهذا اللي بصير في هذا المقهى العالمي يعني اللي مقاطع حاليا. هكذا تحمل المسؤولية، هكذا يتحمل أيضا الإدارة تتحمل المسؤولية. أيضا لهذا الصباح متواصلين مع بعض الأخبار المنوعة من حول العالم. هذه المرة من السينمات، أول فيلم عربي يعرض بتقنية إبهار غير مسبوقة. سيفن دوجز هذا الفيلم، اسمه أجنبي هو بس هو فيلم عربي يعني، بطولة يبدو أنه بطولة المصري كريم عبد العزيز وأحمد، المصريان كريم عبد العزيز وأحمد عز. وهذا الفيلم طبعا فيه نجوم عالميين، وهو إنتاج سينمائي ضخم وغير مسبوق، يعرض بتقنية اسمها السكرين إكس. السكرين إكس هذه بتحكي عن زاوية تصل ل 270 درجة من الشاشة الرئيسية للجانب الأيمن والأيسر. هون بتحكي عن تقنية وضوح وإبهار غير فعليا غير مسبوقة، وهذا انفجار في تاريخ السينما. يبدو أنه هذه هي آخر التقنيات لنحضر فيها الأفلام، السكرين إكس. احنا بنحاول نشوف العالم في ايش مشغول، طالما احنا مشغولين بالسياسة العالم في شو مشغول؟ طلع في تقنيات ايش الشاشة وكل هذا الكلام.

لندن أفضل مدينة ثقافية في العالم لعام 2026. القضاء الإسباني ينصف شاكيرا يرد لها 55 مليون يورو، 64 مليون دولار تقريبا، فكان في عندها نزاع ضريبي عمي، فيعني بما أنه الموضوع ضرائب رجعوا لها 55 مليون يورو على إشي.

فريق من ذوي الأطراف المبتورة يبحر بقارب من غزة إلى مهرجان كان السينمائي بهدف كله الترويج لفيلم وثائقي يوثق قصتهم ومعاناتهم. الرحلة البحرية مش من غزة انطلقت، انطلقت من مارسيليا الفرنسية، وبتحكي عن طبعا هذه المعاناة الكبيرة في غزة والتي خلفت الكثير من مبتوري الأطراف.

نعاود الانتقال إلى أبرز الملفات الإخبارية التي مرت معنا في جولتنا الإخبارية من أخبار الصباح لهذا اليوم. وجولتنا الإخبارية برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع YMCA بيت سحور. مرة جديدة قبل أن نطلع على العناوين, مرة جديدة نطلع على حالة الطقس اليوم. الجو غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق, انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة اليوم. وأيضا بنحكي عن ساعات المساء والليل, الجو غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة اليوم, درجة الحرارة العظمى 23 درجة, تنخفض إلى 14 درجة في ساعات الليل. إذن بهذا تكون كسرت تماما الكتلة الهوائية الحارة الجافة التي ضربت البلاد. إذن علاقات روسيا والصين تتصدر الأخبار, وهذه العلاقات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. توقيع حوالي 40 اتفاقية بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي, وتغطيات بالكثير من التغطيات الإعلامية لهذه الزيارة, لأنه فعليا الموضوع لافت, لم يحصل أي شيء من هذا الكلام في زيارة ترامب إلى الصين.

تغيرت اللهجة الإسرائيلية هذه المرة بخصوص الحرب ضد إيران. وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر من المشكوك فيه أن يؤدي استمرار الهجمات على إيران إلى إسقاط النظام أو التمكين من إخراج اليورانيوم المخصب. فإذا كنت بدك تكمل هجماتك على إيران إذن لن تستطيع أن تسقط النظام أو تتمكن من إخراج اليورانيوم المخصب، فأين ذهبت أهداف الحرب اللي حطتها إسرائيل وأمريكا المرة الأولى من الهجوم؟ وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من طبعا اختلاف الأهداف الآن والتراجع عنها، إلا أنه ترامب أعطى مهلة لغاية يوم الأحد حتى يضرب إيران. هذا آخر كلام لإله، بس طبعا ترامب فيش عنده آخر كلام.

إذن لهذا الصباح أيضا من الملفات التي مرت معنا أيضا في مضيق هرمز العثور على 10 ألغام. طبعا هذا تحاول أمريكا أن تمجد بالهدف الأساسي طبعا اللي من أجله قالت أنها تحاصر المضيق إنها تعثر على الألغام البحرية. واستيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط في المحيط الهندي عليها ملايين ملايين براميل النفط. بنحكي عن أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

الأصول الذي كان من تركيا متجه إلى كسر الحصار عن غزة. أيضا تحدثنا اليوم في أخبار الصباح بأن إسرائيل وأمريكا هما التي ساعدتا أحمد نجات على الهروب. كانوا بدهم إياه يسقط النظام الإيراني، كان هو تحت الإقامة الجبرية في المنزل، ساعدوه بغارة إسرائيلية أنه يقتلوا الحرس اللي عنده، ولكن عندما خرج قال لن أشارك بخطتكم. إخلاء الخان الأحمر وهذا القرار التصعيدي الاستعماري الخطير من سمودريج. سمودريج فقد أعصابه بعد أن أعلنت المحكمة الدولية لهاي إنها ستقبض على أو صدر أمر باعتقاله لأنه مجرم في جرائم حرب وأنه يمارس هذه العنصرية ضد الفلسطينيين. فأول قرار قام فيه هو إخلاء الخان الأحمر تماما وفورا، والثاني هو عدم إرسال أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لإعادة الإعمار في غزة، حيث قال لا أريد للسلطة الفلسطينية أن يكون لها موطئ قدم في غزة ولا حتى بشكل غير مباشر. هذه إذن كانت أبرز وأهم العناوين التي مرت معنا في جولتنا الإخبارية اليوم. جولتنا الإخبارية أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت صحور. إذن دقائق قبل 9 بهذا نأتي إلى ختام جولتنا اليوم 20/5/2026. شكرا على حسن المتابعة مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله صباح الغد في نفس الموعد 8 صباحا. هذه تحياتي لكم إنجي سابا، ونهاركم سعيد.

0: الأفأم
1: 101.7 FM.
2: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرن، خيارك الأفضل لسلامتك.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحفلة وعقفة ركبتها.
1: لكن وين

0: المسؤول.
1: واحد بعت فلوس سوف سيدي بينزل بتكون نشارة يا سيدي العزيز. واحد تنستعنا المية سوادرا بتكون نشارة يا سيدي العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز. أنا تدمت من أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
2: أنا بشكركم كثير على الراديو. يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال. أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات والسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلة صباح في هذا اليوم وفي هذا الصباح. يا صباح الخير. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الحمد لله. خلي ملفاتكم عند رب العالمين وقولوا صباح الخير للدنيا وصباح الخير للي على الدنيا، سواء يعني كان في لايك ولا ان لايك، يعني بدك تمشي هالدنيا بتفاصيلها. الله يسعد صباحكم. نقول صباح الخير لكل اللي اختاروا مرافقتنا في هذا المشوار الصباحي. ان شاء الله بنكون على ذوقكم، ان شاء الله بتكون مرافقة طيبة، وان شاء الله ما بتخسروا بها الصحبة اليوم وكل يوم في برنامج طلة صباح. طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. احنا اليوم 20/5/2026، يعني أيار 20 أيار، الموافق للثالث من ذي الحجة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج وتعديل ساعات معبر عبل البعبر. اليومين هدول مش على الكل منيح، فيعني المفروض يعدلوا أعمال عمل البعبر. قول عمل المعبر 3 مرات إلا تطلع معاك جعفر. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبحث التحضير لانتخابات الوطني والعامة. كله بنفض غبار، كله بعشب، كله بكيم، كله بحط ورشة ورشة. بكلاش نعمل في الراديو ورشة يوم، بل كنا فضنا رياض هذا، حطينا سعد بداله. ها؟ لن يقبل سعد، اريح لك شو بلاش هذا. ما هو اذا فزت بتقول ونعمل الانتخابات زي ما صار في الثوري والمركزي، واذا ما فزتش بتقول هل مش عارف شو هم هذول هيك طبيعته. والانتخابات البلديه نفس الاشي كمان. انتوا شو اخباركم؟ فلسطين حطوني انا، لا لا لن نقبل لرياض بديل. الخيارات برضو لازم تكون، يعني بدنا حدا. نونة صباح الخير، حسين مشارقة صباح الورد، أهلا وسهلا كل الحبايب والأصدقاء والإخوة والأخوات. الدنيا مليانة ولكنها بنفس الوقت فاضية. كيف هاي المعلومة يا معلم؟ شو مكان في الدنيا، شو مكانت تفاصيل الدنيا، شو مكانت تجعلك اللي في الدنيا هي كلها هيك غبرة وبتعدي، كلها مسحة عرق هيك، عرق يعني أي شغلة هيك معدية كأنها مش مشية وبتخلص. فلا تقلق ولا تزعل ولا تعتب ولا تحمل الأمور أكثر من همها، أكثر مما تحتمل. خلينا نسلم أهلنا بغزة اللي الليلة كان الله بعونهم كل الليالي، والله كل الليالي الله يكون بعونهم. بس مرات بتكون أهون، مرات بتكون أصعب، مرات بتكون نازلة، مرات بتكون طالعة، الله يكون بالعون. الحمد لله ماريا ويسعد صباحك. كل اللي صحيوا صاحيين بأمل، صاحيين بأمني إن شاء الله يعني تكون كويسة. هلا شو بصير معنا اليوم يا سعود؟ الله يسعد صباحك ويرحم هالحجة، طول بعمرك يا حبيب القلب، يسعد صباحك. فيش سيرة عن الراتب يا إبراهيم. اللي سمعته أنا، ها اللي سمعته أنا، خوف الزلل، ها مش الحجات كانوا يعملوا هيك، انه قبل الاضحى، قبل الاضحى ممكن يزتوا لهم شوية فراطة، يمكنها يعني ترميش. هلا بمرح صباح النور. احيانا يكفيك شعور واحد صادق لتنجو من كل شيء. الله الله، والله الظروف مخلي الحكمة قوية، ودائما الظروف بتصنع خلنا نقول الناس أقوياء، بمروا بتجارب فبيكونوا قويين، فبتطلع معهم الكلمات قوية جدا. نايا البلدية خصصت عدادات الدفع للأيتام وجمعية الخيرية، الله يسعد صباحك. أنا
مؤيد للإجراءات اللي بتصير, وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتكون كويس. وهي يوسف بقول إبراهيم الأحد احتمال يكون راتب 50%. الله يهونها يا رب. أبو جبل بقول الوضع مجلكم من الآخر. اللي بيعرف شو معنى مجلكم له هدية, باكيت شيبس من القصراوي أو لبن أب من الجنيدي أو 200 دولار من سعد. وشادي بيشتغل باليورو طبعا, أنا بالتعريف بشتغل. همسة صباح الخير. مطعوج لا ولا مجال, البيض رح ينزل مع نظام الطيبات ولا كيف؟ هذا نظام الطيبات عمل بس عندنا قلبي, يعني عندنا وعند جيراننا بالأردن, وفي بعض ناس طبعا ماشيين بالقصة هاي. فيعني مع الطيبات ليوم بدي أشوف شو يعني, أتبحر في هذا الموضوع, أتعمق في هذا الموضوع عشان أعرف أفتي لكم. ياسمينة بتقول جكم يعني لا. كاساندرا صباح الخير. سوسن تقول بوز ملوي ومكشر يعني مجلكة, مصطلح خاص باللي قصف جبهات ثلاثي الأبعاد, يعني المجلكة مصطلح خاص باللي حكى مش عام هذا. هاي آية بتقول عن الطيبات خالها عمله وارتفع عنده الكوليسترول. وارد يوسف الوضع لا لا لا لا لا يوسف اسمك يوسف يا زلمة ومن دار العواودة, يعني تجي ورانا أبو ديار بعدين. الله يسعد صباحك أبو أحمد صباح الخير. فيش معاك 10,000 دين وبتاخدهم يوم المكيام إن شاء الله, ابشر لعيونك يا زلمة. مجلسكم كل مخليليم قالب خلقه يعني مجلكم يعني خلقته أمشوه خلقه مشوها اللي بسيد له كيسف للعيد. الطيبات مش صحيح كله. أبو حسين بقول 10 الأوائل من ذي الحجة. ماهد كزان مجلكم بحكيلي شو يعني مجلكم, لا شو يعني الاسم 10 الاوائل من ذي الحجه. طب بس يخلصوا 10 الاوائل من ذي الحجه حتسمي 10 الاواسط من ذي الحجه. ابو احمد بدور صباح الخير. داي القمر سلامات وصباح الخير, خلي احبابك يا رب. ناصر سلامات. هلا بمراد هلا. قال الوضع مجلكم جعلك يعني اهون شوي صح, مجعلك يعني مش مكوي, مجلكم قريبة منها صح؟ مجلكم يعني نكادي بدور عليهم أسامي ما حدا بعرف بدور بدريش حكونا شو يعني مجلكم. وأنا بعرفش, وأنا لو بعرف مشان جلكمتها بس مش عارف أجلكمها يعني. بس هي يعني يفهم منها إنه أجلكم إشي يعني. قالب بوزو أبو الأمير بدي أسألك شو يعني يوم بنقول فلان ماخذ وجه عفلان, لا يعني ماخذ عليه يعني ولا لا؟ ما إذا كانت مش هيك يعني شو اسمه يعني ماخذ وجه عفلان يعني, يا إما العكس معقول أنكد العكس يعني ماخذ وجه عفلان يعني مصاحبه هيك. أنا يعني تقريبا ما راح يعني أجوج ومش عجب العجب. الله يسعد الصباح يا ناصر. جواب سلامات. ثلاث سنين من أول حرب علينا لهلا ما شفناها, اشتقنا لصوت أضاحي العيد. ما وإحنا أضحية العيد, إحنا اللي قاعد بيضحى فينا. من منطلق المودة هيك أعطاني شات جي بي تي مجلكم مبربش. ماخد عليه كتير صحيح. الله يسعد صباحكم. هاي هيك اللمة الصباحية اللي إن شاء الله بتكون على ذوقكم وعلى قدكم, ودائما إحنا بنعملها بطريقة مختلفة, ما بنفوت هيك دغري ستريت بالأخبار علشان يعني شوي شوي
نقربكم على الموضوع وشوي شوي نتفاهم معك ولنعرف هيك نفتح عينينا ونصحى وكذا والآخره. أخوي فؤاد فطافطة بيقول جكم أو مجكوم، يعني شو معنى جكم؟ يعني شو معنى هاي الكلمة اللي هي مجلكم جكم مجكوم كل هذه الأمور؟ معاذ الحيح بيقول يعني بده بديش بده بديش يعني هيك. وصاحب المقولة بصليش بس كل أطيب من اللي بصلي بالصيف الأول، كيف أقنع نفسه بهاي الكذبة؟ مش فاهم شو يا مصعب، فهمني عشان أنا مرات الصبح بكون استيعابي هالقد يعني. شهيناز صباح الخير، معدي مرحبتين وصباح الخير. أم زهرة سويتي الله يسعدها الصباح بكل بحبش اللبن أب ولا الشبش، إذا في أكم يورو وشؤون ما بخصهم. والله اليورو شغل شو اسمه شادي شادي بوزع يوروهات. أم إبراهيم الدغمين صباح الخير، نوفا المناصرة صباح الورد، نبيل علان أهلا وسهلا فيك، أم علاء قفيش ورومان السلامات صباح الخير كمان، أم مالك وسوسن وعاطف عكوش، أم أشرف سلامات، ومراد، أم حسام تقول تظاهر بالقوة حتى تصدقها وتظاهر بالفرح حتى يأتيك، فالحياة تميل لمن يقاومها. لايك أبو رهيم الشطري تسعد صباحك، أبو علي الجعبري مرحبتين، وان صباح الخير، وصال الشريف لا تغريد صغير، لروان معروفي سلامات وصباح الخير. شاد الخطيب في الهندسة الإذاعية وتوزيع اليورو اليوم، سعد خلص الدولارات عنده لأنه أجوا عليه مرة واحدة وهيك وأخذوا يعمل الدولار لحتى الآن يسيل اللعاب. بس ناصر بيقولوا لي عنده الذهب. زملائنا بموال القمر بانوراما كل الناس نغم، تحياتي محبتي عادل غريب من استوديو راديو الرابع وعبر شاشة التلفزيون، معا صباح الخير.

0: هاي هي ليش خايفين طالما رايحين؟ فاللي رايح ما يخاف وما يقلق. فلسطين بتقول صبحت على الكوكب وما فلسطين صباح الخير وصباح النور وصباح الورد. ولا صبحت انا بس يبدو سرحاني غزالتك يعني هنا ولش الدعوه. حتى قلت بدي بدل الرياض قلت لك ولا مره. يلا وفي شهود على الموضوع. صار اذا بتصبحش عليهم بزعلوا. قال يعني ماشي توكلوا على الله. من مكة المكرمة إلى مهند سلطان صباح الخيرات يا حبيب قلبي، يسعد صباحك وربنا يتقبل منك. شفت يا ناصر؟ هاي ناصر. حكيت بس ما صبحت. عمرك ما تناقش امرأة. عمر عجوري سعد صباحك. او الا شو نلعب هون يعني؟ جايين نقعد في البرنامج نوزع شوكولاتة؟ اللي خايفين عليه قاعدين عليه زي ما بقول المثل. بس هو شوية الامور احنا كفلسطينية مثلا من شو خايفين؟ على شو خايفين؟ قاعدين ولا عبالنا ومطنشين ومتنحين ومبلدين كمان ومش فارقه معنا كل الدنيا اللي بتصير. يلا
1: سلامات سلامات ابعد سلام.
0: ايوه خش على الربابه
1: يا الرايح ويا الجاي.
0: امير البر يسعد صباحك.
1: سلامات سلامات
0: رتك سلامات. والله سلامات.

بقول لك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سايبك يا أبو عدي مع إخواننا أشقائنا أصدقائنا الصينيين، بقول لك العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، يعني لم يكن في يوم من الأيام الوفاق الصيني الروسي كما هو اليوم، لم تكن في يوم من الأيام العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا كما هي اليوم، وهذا طبيعي جدا. طبعا أمريكا بغباء اللي قاعدين فيه، والله مش غباء، قوة نرجسية مش عارف إيش، قاعدة بتوحد بالعالم. يعني تخيل أنت الصين وروسيا توحدوا وإحنا جماعتنا ما بين بعض ما توحدوا، بلكي نعطيهم دورة في روسيا وفي الصين.

درجة الحرارة اليوم 23 درجة مئوية، أحلى الأجواء. في الليل 14. لازم أنت يا شادي تعمل، شفته يا أخوي، سم بدني وعادي عادي، سم بدني كمان كمان كمان، ابعتولي كمان، ابعتولي. بهمش بهمش، كل بهمش وامشي، الله يرحمك يا ابو هليل.

طيب احنا نعلن عن جائزة قيمة جدا عبارة عن 2 كيلو ذهب روسي لمن يأتينا بخبر حلو يقتنع فيه الشباب ولجنة التحكيم المشكلة من 3، ولكن التحكيم سري حيكون يعني. اللي بيجيب خبر حلو له جائزة. نسمة البحر عليكم السلام. عم ينقل لك هذا خبر حلو، هذا خبر مش حلو لأولادك إنك معطلة. خبر حلو عام. قرب العيد مش حلو، شو قرب العيد أصلا خزوك للناس، كيف بدها تعيد؟ وما نفسه ما أجلوا العيد بعد العيد. خبر حلو غزة رغم تعبها حرة. ما كتبت وين كتبت وين؟ شوف هاتوا خبر حلو. فهمي صالح صباح الخير.

0: وين هو الخبر الحلو يا ابو عدي؟ عاود عيده ما شفتوش.
1: توصيني على الكتمان.
0: خبر حلو، جزاء صبرنا الجنة. هذا الجنة شغل ربنا هاي. الله بكلمتك هاي يمكن تكون جبت العيد. خبر حلو، طقس معتدل النهار هذا اليوم والأيام القادمة. أبو المجد مين امبارح كتبني يوسف جاينا معصب، بيشبدو بدو يكتموا اليوم. بأنه الخبر حلو إنكم تكونوا بخير، ما اليوم مش لازم يكون استثناء، حتى يحمل لك خير جميلك في قلبك. كأهل البلد لك خبر حلو، نخاف يصير عندنا خبر حلو، عندنا صار غزة خبر حلو، أولادي قرب يخلصوا الامتحانات. أنت بتقولي حلو، بكرة بتصير تشد بشعرك. في آخر إصدار اعتقال في حق سموتش وابن كبير أو نتنياهو، نايب هد في شو اسمها في هذه. أنا بقول نروح لفاصل، بلكي لك أتولكوا خبر من هلا. خلص الفاصل وبعد الفاصل بنكمل معكم إن شاء الله شوي بالأوراق المختلفة. تفضل يا معلم. روح لفاصل وبعد الفاصل بنكمل إن شاء الله.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجد المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيدي العزيز، وعدت نستعنى المية سواترام تكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أسرع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صنع.
6: أنا عارف أنت كبير على القاعدة بكرة.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: أهلا بكم من جديد سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. الآن نبدأ مع حضراتكم برنامج طلة صباح. كل شيء سمعتوه قبل خلاص زمن يلا روح للجدة ليت ونكمل ونبلش معكم تقليب هذه الأوراق الصباحية. كيف الحال وشو الأخبار وشو في تطورات وشو في تفاصيل وكذا وإلى آخره. فإحنا استدرجناكم بعد ما استدرجناكم ووعدناكم بالأشياء الحلوة والكويسة الآن عشان نوقعكم بالفخ. مصطفى جبر البداية من عندك يا مصطفى. أشرف أبو عمرة زمان زمان والله. أشرف صباح الورد حبيبنا.
1: الله يسعد صباحك حبيبي.
0: الله يسعد هالصباح.
1: يسعد صباح كمان زميلنا مصطفى.
0: والله أنا بالعادة عشان بكل مصطفى مصطفى فأنا ما طلعتش على التنسيق عطول قلت مصطفى فلا بكل أشرف يعني يعني حبيبه أحب حبيبه أحب غوالي والله.
1: والله
0: الله يسعد قلبك. طمني عنك أنت كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله ماشي الأمور
0: يا رب إن شاء الله دائما أحسن وأحسن رغم أنه الوضع العام مش أحسن للأسف الشديد لكن بنقول يا رب ولا لا؟
1: طبعا الوضع العام صراحة يعني بعد الكل بيقول يا رب انه الامور تروح باتجاه الافضل وباتجاه الاحسن وباتجاه الاستقرار ولكن حقيقة انه خلال الايام الماضية في كثير تساؤلات وكثير تخوفات وكثير حقيقة يعني تفكير وين احنا رايحين. هل فعلا الحاجات اللي بتصير هذه ارهاصات ومقدمات لبدء تصعيد كبير على قطاع غزة وعودة يعني الاغتيالات بقوة عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي بقوة يعني زميل عادل الحقيقة في يعني وتيرة متصاعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تستهدف منازل المواطنين باتت تستهدف سيارات مدنية باتت تستهدف تجمعات المواطنين وطبيعة الحال المحصلة مزيد من الشهداء والمصابين. قبل قليل يعني أحد الشهداء وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وهو من الصيادين وباتت أيضا ملاحقة الصيادين في البحر هي سيدة الموقف في الساعات الماضية. اعتداءات على الصيادين بشكل مستمر ومتواصل. بالأمس كان هناك 2 من المصابين من الصيادين اليوم شهيد. قبل 3 أيام 4 معتقلين من الصيادين. أي الملاحقة باتجاه الصيادين في عرض بحر قطاع غزة متواصلة وبوتيرة عالية جدا. في المقابل القصف المدفعي والقصف الجوي والقصف أيضا على الأرض متواصل. عمليات النسف تتلاحق بشكل سريع جدا. ما تبقى من منازل المواطنين سواء داخل ما يعرف بالخط الأصفر حيث تسيطر القوات الإسرائيلية متواصلة حتى الآن. يعني مشهد ضبابي مصحوب حقيقة بقلق كبير جدا من قبل المواطنين على اعتاب عيد الأضحى المبارك الذي الكل يأمل أن يأتي ويعني الحال في القطاع مستقر وعلى يعني ما يرام ولكن على ما يبدو نحن أمام يعني ساعات وأيام صعبة. يعني الكل بيحكي هين وبحسب أيضا المراقبين وبحسب أيضا يعني نحن ما نتابع هنا ونرصد بأننا أمام أسابيع صعبة من الآن حتى الانتخابات الإسرائيلية وحتى تتضح الصورة داخل الاحتلال الإسرائيلي لأين ذاهبة. سنكون أمام تصعيدات إسرائيلية متواصلة مزيد من الدماء الفلسطينية تسيل بطبيعة الحال. الدماء الفلسطينية هي يعني الدعاية الانتخابية يأخذها الجانب الإسرائيلي دائما وهذا ما عهدناه على الاحتلال منذ عشرات السنوات. عندما تقترب الانتخابات الإسرائيلية ترتفع فاتورة التضحية حقيقة للفلسطينيين هنا سواء في الضفة أو في غزة أو في كل مكان.
0: نعم يعني تساؤلاتك محقة وكبيرة جدا انه هل هذه بوادر تصعيد كبير واستئناف للعدوان على شكله اللي كان قبل او لا؟ شو المستشف يعني شو تقديراتكم وانت يعني قادر على رصد هذه الملاحظة؟
1: يعني صراحة حتى التصريحات السياسية المرتبطة مع هذا التصعيد العسكري على أرض الواقع سواء من تصريح مجلس السلام المرتبط بكلام ميلادينوف خلال الساعات الماضية كان مؤشر خطير. يعني ميلادينوف عندما تحدث في الساعات الماضية عن الخروقات على أرض الواقع هنا في قطاع غزة لم يذكر الجانب الإسرائيلي في هذه التصريحات فقط لام المقاومة لام الفصائل الفلسطينية بأنها هي من تعرقل تسليم السلاح أو حتى الذهاب باتجاه المرحلة الثانية. ولم يذكر ماليدينوف أنه الجانب الإسرائيلي هو من يخترق هذه التهدئة منذ 11 من أكتوبر الماضي. وحتى اليوم نتحدث عن 880 شهيد زميل عادل هنا في القطاع في فترة التهدئة. هذه الفترة منذ 11 من أكتوبر وحتى اليوم لم يعني تسكت أصوات الصواريخ وأصوات القصف هنا في القطاع. المؤشرات العامة التي تتحدث عن هذه الخروقات من قبل المقاومة من قبل مجلس السلام ومن قبل ماليدينوف بالأمس عندما رفع يعني توصيته لمجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل في قطاع غزة للذهاب باتجاه المرحلة الثانية، هذا مؤشر خطير حقيقة. وأعطى أيضا للفصائل الفلسطينية بالأمس واليوم منذ ساعة الصباح الأولى وهي تصدر بيانات استنكار ويعني هذه تصريحات غير مقبولة حسب ما تقول الفصائل الفلسطينية، وتعطي مبررا وحافزا للاحتلال بأن يواصل عدوانه وقتله للفلسطينيين، وطالبت ماليدينوف بأن يحمل الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤولية عن ما يحدث في قطاع غزة، وأيضا يعطل البروتوكول الإنساني الذي يعني من المفترض أن يتم تنفيذه على أرض الواقع في المرحلة الأولى قبل الذهاب باتجاه المرحلة الثانية. نحن نتحدث عن استحقاقات زميل عادل المرحلة الأولى حتى الآن لم تتم على أرض الواقع سواء من حيث الإغاثة ومن حيث تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. نتحدث وفق نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن يدخل 600 شاحنة يوميا من المساعدات ومن الحاجيات الأساسية للقطاع، ولكن متوسط اليوم الواحد حسب المؤسسات هنا في قطاع غزة وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي 200 شاحنة، ومنها تقريبا 100 شاحنة للقطاع الخاص أي للتجار للسوق المحلي. هناك فقط تقريبا 100 شاحنة تدخل من المساعدات، وهذا شيء قليل يعني نقطة في بحر احتياجات القطاع. القطاع بحاجة ماسة وكبيرة لكل شيء حقيقة، لكل شيء بمعنى أن لا يوجد شيء هنا في القطاع، وإن وجدت الحاجيات الأساسية في القطاع نعم لربما تذهب للسوق تشاهد الفواكه تشاهد الخضار تشاهد الحاجيات الأساسية موجودة، ولكن الأسعار مرتفعة جدا، لا طاقة للناس بشراء الحاجيات الأساسية في المرحلة الحالية وهي بأثمان كبيرة، عادة عن السيولة المقطوعة، عادة عن عدم وجود يعني نقود في المرحلة الحالية أيضا، وحالة البطالة الكبيرة. يعني حقيقة هي تراكمات الحرب نعم، ولكن تلقي بظلالها على كل شيء في المرحلة الحالية. ولكن رغم كل شيء ورغم كل هذه الصعوبات التي نتحدث عنها زميل عادل، لسان حال المواطن نصبر على هذا الحال، ولكن ألا تعود الحرب في المرحلة الحالية،
0: ألا تعود الحرب، وهذا ما نتمنى، ألا تعود الحرب. أشكرك الزميل الصحفي الجميل أشرف أبو عمرة على هذه الرسالة وطرحك لهذه التساؤلات وأيضا الإجابة عليها بأنه المؤشرات عندما يتم إدانة الضحية واتهامه دائما بزعزعة الأمن والأمان، وهذا هو ديدا يعني المنظومة الأمريكية ومن يسير في فلكها ومن يعني يتبع ذيلها، وهذه يعني صفة المؤسسات التابعة ومسؤولي المؤسسات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. على أي حال سيداتي وسادتي، هناك إذن شراسة في يعني الخروقات التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة. سموتريش الذي بدأ يعني يتحدث بنبرة أكثر عدوانية من ذي قبل، وهو الذي لم يكف عن إرسال التهديدات والوعيد و الرد على محكمة الجنايات ب بعد يعني هذه التهديدات بعد إبلاغه بإصدار مذكرة اعتقال سرية ضده، قال بأن السلطة بدأت الحرب عليها أن تتحمل النتائج. اليوم جلسة في البرلمان للإعلان عن حل الكنيسة الإسرائيلي أو الذهاب للتصويت على حل الكنيسة. كيف نقرأ هذه التطورات مع الأستاذ أمير مخول ودائما الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات؟ أستاذ أمير صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عادل.
0: أهلا الجمهور. أهلا بحضرتك. أبدأ من النقطة الأخيرة، الذهاب اليوم للتصويت تمهيدا لحل البرلمان الإسرائيلي ليحل نفسه، كيف تقرأ هذه الخطوة أستاذ أمير وارتداداتها في المشهد السياسي؟
2: خطوة متوقعة إجرائيا. نعم. الحديث الموضوع الأهم ليس حله أو عدم حله، وإنما متى ستكون الانتخابات. هذا النقاش الإسرائيلي لحد كبير بداخل الائتلاف بين نتنياهو والحريديم. هل ستكون الانتخابات في 1/9 أم ستكون في 27/10؟ والموضوع اليوم يعني هو نوع من قانون، عملية تشريع قانون.
0: نعم.
2: الكنيست إذا كانت قبل موعدها النهائي القانوني.
0: نعم.
2: وبهذا المفهوم يعني لا أهمية كبرى حقيقة له. السؤال كلما قصر مدى هذه الحكومة كلما قلت احتمالية تشريع قوانين جديدة وخطيرة بالأساس على الشعب الفلسطيني وعلى الفلسطينيين في الداخل.
0: هنا ربما تكمن الأهمية أنه حل هذا البرلمان أو حل هذه الحكومة أيضا ربما يعني يأتي بسياسة جديدة، بحكومة جديدة، بائتلاف جديد، أم أنه سيكرر نفسه؟
2: لا، هناك يعني أجواء تشير إلى احتمالية تغيير الحكم، تغيير الحكومة، الائتلاف الحاكم في إسرائيل. لا توجد بشائر بأن هناك ستكون حكومة سلام، لكن
0: أكيد
2: أي حكومة أخرى قد تكون أسهل لمواجهتها بالنسبة للفلسطينيين.
0: نعم.
2: في الداخل.
0: وحتى ذاك الحين هناك انفلات كبير جدا على يعني أكثر مما هو خلال الفترة السابقة، ويقال بأنه الدعاية الانتخابية ستكون على ظهر الفلسطينيين وفي غزة وفي الضفة، وسموتريش الآن يهدد وبن غفير يتوعد وما إلى ذلك. كيف شايف الملامح بهذه الفترة اللي بسميها البعض فترة انتقالية وحساسة جدا؟
2: لا يعني ما هو كل الفترات كانت صعبة جدا مع هاي الحكومة حقيقة.
0: صحيح.
2: لكن الفترة الانتقالية عمليا فترة تتيح عمليا استخدام كل أنواع العنف الممكنة ضد لمنع إحداث انقلاب في الحكم، سواء ضد يعني أولا ضد الفلسطينيين، لكن حتى ضد المعارضة الإسرائيلية. قد يكون استخدام عنيف واستخدام قانوني عنيف في موضوع الإجراءات، في موضوع الرقابة على الانتخابات، في موضوع تمويل الأحزاب، وكل أشياء تؤثر على النتائج وحتى تشويش يوم الانتخابات من قبل ائتلاف الحاكم. لذلك الأمور طبعا الفلسطيني هو المستهدف الأول، لكن الاحتمالات فعلا خطيرة، يعني أنه يتم استهداف أو كبت الصوت.
0: نعم. سموتريش بعد ما يعني وصله أنه مطلوب للعدالة الدولية أعلن بأنه حيضاعف مثلا الأعمال مثل ما أشرنا قبل. قديش هذا الكلام أو شو الأوراق اللي ظلت مع سموتريش، وخصوصا أنه بهدد السلطة أو بهدد الشعب بشكل عام، تفكيك قرى كذا إلى آخره، الخان الأحمر، شو الأوراق اللي ظلت فيه سموتريش لحتى الآن؟
2: يعني ما في نوع ممارسة يستطيع سموتريش أن يمارسها إلا ومارسها
0: بالضبط
2: بدون قرار محكمة عدل محكمة الجنايات الدولية.
0: نعم.
2: لذلك أعتقد يعني هناك مبالغة كأنه سوف يقلب الدنيا. موضوع الخان الأحمر الذي يهدد به هو القرار هو أمريكي وليس إسرائيلي أصلا.
0: نعم.
2: هل ستقدر إسرائيل فيه أو لا؟ هذا يعني مستبعد تماما. هل ستجرأ نتنياهو على ذلك؟ أعتقد المشكلة هي نتنياهو وليس سموتريتش في نهاية المطاف. الاحتمالات أن يحاول يعني هذا بالنسبة لسموتريتش يريد أن يستغل هذه المذكرة لأهدافه السياسية الحزبية الانتخابية المباشرة كي يبقى في الخارطة السياسية.
0: نعم.
2: ثانيا موضوع التسريب الاعتقال ويبدو هناك دول متواطئة أو قضاء متواطئين أو قاضيات كما رأينا في الجولات الأولى من المحكمة الذين سربوا هذا الأمر.

0: آخر الفصول عند هذا اليمين المتطرف في إسرائيل؟
1: لا أبدا أبدا لا يجوز يعني
0: يريد أفهمها
1: الخلود إلى الراحة
0: عظيم
1: بتاتا. الاحتمال إنه هذا اليمين يبقى في السلطة قوي جدا. لا يمكن يعني التعامل معه كأنه احتمال يعني هيك جانب. هناك يعني أجواء تشير إلى احتمالية تغيير الحكم أو تغيير نتنياهو.
0: تمام.
1: في حال سقط نتنياهو أو ترك الحلبة السياسية طبعا سيكون انقلاب في اليمين. لكن اليمين اليوم يحكم هو حتى لو ذهبت الحكومة تبقى كثير من الممارسات الإرهابية مثل ما يحدث في الضفة الآن ستبقى وهي أصبحت هي القانون. لذلك قد يكون هناك مساعي للزم هذه الأمور إذا كانت هناك إذا كان هناك موقف أمريكي بالأساس. لكن أعتقد أنه لا يمكن الخلود إلى الراحة. الموضوع لا يزال خطير وخطير جدا في السياسة الإسرائيلية.
0: نعم. خلينا نربط هاي القصة وهذه القضية بأبعاده مع الحرب الإيرانية الأمريكية وحديث ترامب عن تأجيل الضربة وتوحديد موعد ضربة وتأجيل ضربة وكذا وإلى آخره. قديش اليوم إحنا قدام مواجهة قادمة بشكل أو بآخر تكون إسرائيل جزء منها بكل تأكيد، وأكيد حيتأثر كمان الحال السياسي والحزبي في إسرائيل.
1: التقديرات الأمنية الإسرائيلية تقول بشكل واضح إنه هذه الحرب حتى لو يعني جرت وقعت حقيقة لن تؤثر على وجود النظام ولن تؤثر في اتجاه الوصول إلى اليورانيوم المخصب في إيران.
0: تمام.
1: هذه تقديرات الجيش من اليوم. لذلك هناك قد تكون نوايا لدى نتنياهو مفيدة جدا سياسيا بالنسبة له، لكن أعتقد أنه الجو العام سوف يكون في مرحلة إرهاق أو استنزاف غير مسبوقة في داخل إسرائيل. لأنه الجو العام ليس بصدد هذه الحرب. الجو العام يريد أن يرتاح إلى حد معين من الحروب، مستنزف أصلا. فمن المستبعد أنه تكون يعني حرب بهذا المفهوم. ثانيا أنه الكلام إنه ترامب كان يريد أن ينوي أن يطلق يعني يبدأ الحرب صباحا، قد تكون صحيح لكن قد تكون ألعيب يعني. لذلك لا يمكن التعامل معها، قد لا مكان لها في السياسة إلى حد كبير.
0: بمعنى عودة الحرب يعني ليست خيار قوي أو احتمال قوي.
1: أنا تخميني إنه يعني ليس بالقوي. لأنه هل ستحقق أي أهداف أم لا؟ هذا السؤال في نهاية المطاف. من الصعب رؤية أنه هناك أهداف ممكن تحقيقها من الحرب إلا إذا كانت هناك يعني ضمانات حربية لا يمكن يبقى فيها غير العسكريين.
0: أفهمك تماما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمير مخول. شكرا. أهلا بحضرتك دائما أستاذ أمير مخول الكاتب والمحلل السياسي في معهد تقدم للسياسات. شكرا جزيلا لك.

وللحديث بقية بعد الفاصل سيداتي وسادتي في برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. بعد الفاصل حديثنا مع فؤاد عمور منسق لجان حماية والصمود في مسافر يطا. الهجوم متواصل أيضا من قبل المستوطنين في المسافر يوميا، تصل يعني القصص والفيديوهات والملاحظات والملخصات للاعتداءات المبرمجة التي تستهدف بقاء المواطنين في تلك المناطق التي تتقلص يوما بعد يوم، والحديث عن إقامة مستوطنة جديدة بالقرب أو في أم الخير.

0: الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج طلة صباح. تعالوا لننتقل إلى يطا والحديث عن مسافر يطا، المسافر التي تخوض حربا طاحنة وحرب صمود وتتعرض لعدوان متواصل ومستمر واستهداف منذ يعني سنوات وسنوات طويلة وطويلة جدا، وكان في جولات قانونية بالبعد الدولي بالبعد الجنائي بكل هذه التفاصيل، وربحت يعني النشطاء وأخونا كمان فؤاد العمور سجلوا مواقف على المستوى الدولي بإدانات دولية لما يجري في المسافر وما إلى ذلك. لكن بعد 7 أكتوبر اتخربطت الدنيا هناك والاعتداءات صارت في وضح النهار وتسلب إرادة الفلسطينيين في محاولة لسلخهم عن واقعهم. سيد فؤاد عمور منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، صباح الخير.
1: صباح الخير أخوي عادل لك لجميع المتابعين والمتابعات.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني يوميا هناك معركة يومية صباحية يخوضها الناس، معركة صمود، معركة بقاء، معركة محافظة على كهف هون، على أغنام هناك، على بئر مية، على مرعى، على حصيدة، على شوية قمع، على شوية تشعير. هي معركة، معركة تحدي، معركة صمود، معركة بقاء، ولكن الكف يناطح المخرز حقيقة فيما نرى من أطفال مدججين بالسلاح يحتمون بجنود مدججين أكثر مستعدين لاعتقال كل من يقف في طريق هؤلاء الفتيان والفتيات من رعاة الأغنام وفتيان التلال. حدثنا أكثر، وهذا اليوم معركة جديدة في أم الخير بالاستيلاء عليها وإقامة مستوطنة.
1: أهلا من جديد أخوي عادل، صباح الخير لك وجميع المتابعين المستمعين. يعني دعنا نبدأ هذا الصباح وما كان مجرياته على الأرض. كان الساعات يعني الصباح الباكر نتكلم بقرابة الساعة 5:30 صباحا،
0: نعم،
1: أقدم المستوطنين المستوطنة المقاومة على أراضي أم الخير والمعروفة بكرميل بوضع كرفانات قبل أشهر لخنق هذه القرية. لكن اليوم باتت يعني هي ليس دعنا نقول هو إغلاق، بل هي مستوطنة كاملة متتالية متتابعة لمستوطنة كرميل، بحيث أن يكون الخناق واضح على قرية أم الخير في تهجير هذه القرية والاستهداف المباشر لها منذ بنشأة مستوطنة كرميل على أراضيها، وهي تحاول هذه المستوطنة بكافة مستوطنيها ومؤسسات الصهيونية لقمع المواطن الفلسطيني. يعني عندما نتكلم ونستذكر صباح هذا اليوم الراحل الشهيد سليمان هذلين الذي كان يسكن في جانب هذه المستوطنة، اليوم المستوطنة باتت كحلقة دائرية حول تجمع أم الخير. هذا كما ذكرنا هو مؤشر له علاقة بخنق هذه المنطقة وطرد أهلها منها. لكن أنت تكلمت يعني شيء مهم جدا، نحن في صراع البقاء يعني حاليا، يعني الصمود والتحدي هذا كان سابقا لكن الآن هو البقاء والوجود بحد ذاته، بحيث أنه الصراع على المسكن على البقاء في هذه الأرض والمحافظة على ما فيها والوقوف وجه هذه الهجمة الشرسة. أيضا في منطقة الركيز يعني نتكلم هذه اللحظات وفي هذه الأثناء يعني وعلى مشهد من عيني يقوم أيضا المستوطنين بوضع كرفان على مدخل قرية الركيز وهو الشارع الرابط في تجمعات مسافر يطا، وأيضا المؤدي إلى مستوطنة أبيجال الجاثمة على أراضي مواطنين في هذه المنطقة. إذن يعني أخوي عادل إحنا بنطلع هو رد كامل من قبل مؤسسات الصهيونية وضرب الحائط يعني للقانون الذي يعني كان بمقره وإعلان سموريتش بالأمس عن الخان الأحمر. يعني رسالته واضحة، رسالة لها علاقة بقمع المواطن الفلسطيني، لكن كما يعني كان سلفه حاولوا على مدار 78 عام طمس الهوية الفلسطينية، لكن هم ذهبوا ونحن بقينا.
0: طيب احنا لو شوي حكينا اكثر عن المسافر والاشياء اللي بنشوفها يوميا من اعتداءات، من سلب اغنام، من طرد من مراعي وغيره وغيراته، قديش هاي باتت اليوم تثقل كاهل المواطن، والمواطن يعني لا حول له ولا قوة عندما يواجه جنود مدججين يحمون اطفال مدججين بالسلاح اكثر يعني ما يمتلكونه او كل الوقاحة يمتلكونها والاستفزاز وغيره، وإحنا شفناهم بدخلوا بيوت الناس بشكل يعني فظ جدا، بلحقوهم بالتراكترونات وبالخيول وبالكذا والأخري. قد يظل عند المواطن قوة وصبر ليتحمل كل هذه الأشياء؟
1: أنا أخوي عادل تقريبا قبل عدة أشهر كنت أنا وياك على الهواء.
0: نعم.
1: وحكينا في هاي الموضوع.
0: نعم نعم.
1: لكن يعني كما ذكرنا قبل أشهر وهو ما نراه اليوم إنه الإنسان الفلسطيني أخوي عادل هو من البشر الذين يعني دعنا نقول يعملون ويبنون المناعة الداخلية بشكل سريع جدا والتأقلم بشكل سريع جدا مع شعار ليس شعار بل هو واقع وهوية الثبات. إذا تكلمنا قبل أشهر عندما كان هناك اعتداء مباشر على المواطنين كنا نتوقع وخشينا أن يكون هناك رد فعل من المواطنين بالرحيل أو الهجرة من أراضيهم، لكن احنا نتكلم على أكثر من 6 شهور تأقلم المواطن بحيث أنه بات يعني في هذه المرحلة على سبيل المراعي. نتكلم هي لعبة القط والفأر يعني كما كنا نتبعها ونحن صغار، اليوم هو موجود على ساحة أراضي مسافر يطا بحيث أنه هناك عندما يقوم الراعي بالدخول إلى المراعي أو بالوصول إلى الأرض يكون هناك يعني عملية استنفار هو والعائلة، من يتابع مركبات الجيش الاحتلال، من يتابع المستوطنين بحيث الوصول، لكن هي باتت السرعة يعني في عملية الرعي. لكن على مصعيد المسكن أيضا يعني هناك يعني دعنا نقول وعي يعني لدى المواطن، هو يعني تماما أن هذه السياسة لها علاقة بالتهجير، لها علاقة بقمع وهويته الفلسطينية في مسافر يطا. لكن يعني نتكلم عن كل لحظة حدث، كنا نتكلم كل يوم حدث، لكن نحن الآن نتكلم كل لحظة هناك حدث، ولكن مهما تعددت الأحداث لكن الواقع والمواطن موجود، وهذا يعني شرف لنا في أراضينا وعلى لأهلنا لأن نتشرف بهم الذين دوما كل لحظة باتوا يسطرون هذه المراحل. يعني شعار الهجرة بات يعني دعنا أقولها اليوم
0: وراء ظهورهم،
1: وراء ظهورهم بالفعل. يعني نتكلم عن إصابات، نتكلم من دخل المستشفى، نتكلم من قاموا بسرقة أغنام، ونتكلم من قاموا بحرق منازلهم، بالأمس كان حرق محاصيل زراعية، لكن الوجود والثبات والوحدة الموجودة هي التي ستسطر معنى الصمود والتحدي وطمس قرارات سمورتش وغيره والحكومة الحالية والتي ستليها ما دام هناك لها عنوان بطمس الهوية الفلسطينية. يعني انت ذكرت شيء انه ما قبل 7 اكتوبر انتزعنا نحن كنشطاء اخي عادل،
0: نعم،
1: لكن ايضا بالامس انتزعنا قرار اعادة منطقة الركيز وإعادة منطقة سمري، لكن هذا الكرفان الذي وضع اليوم بمحاذاة القرار الذي استصدرناه من قبل المحكمة الصهيونية بات اليوم وضع القرار أو وضع الكرفان بالقرب من الحد بحيث أنه يكون هناك مضايقة استيطانية أو لها علاقة بوضع جار لجار، لكن جار كلب وجار صالح لن يعني أعتذر على هذه الكلمة لكن هذا ما هو موجود.
2: هي هيك
1: بالفعل، وهذا هو الصورة الموجودة.
0: نعم نعم، كان الله بالعون، وإن شاء الله ربنا يقويكم ويثبت كل هذول الأهل اللي هم خط الدفاع الأول عن هاي الحالة، وهم يعني نصيبهم لقوا حالهم في هذه الأماكن اللي هي أماكن أهلهم وأجدادهم وناسهم، ويعني ورثوها أبا عن جد هاي المناطق وهاي الأراضي وهاي الثروة، لكن بيجي حدا من أبصر من أي مكان وبيدعي ملكيته بشكل أو بآخر، والأكثر من هيك كمان اليوم بيقولوا أنه يعني الاستيلاء بات أسهل من ذي قبل بكثير جدا بسبب القوانين الإسرائيلية اللي قاعدة بتتعدل لتسريب الأراضي وما بعرف إيش وكذا. ويعني اليوم كمان بتطلع قصة أنه والله فلان باع الأرض يعني أو هذا باعوها أو مش عارف إيش، فقديش هذا كمان بتأذي الناس نفسهم لما يعني بتروح أرضه وفوق هيك بيتم اتهامه أنه باعها. يعني تخيل قديش القصة مؤلمة إذا ما كان هذا الكلام. يعني إحنا ما بننكر تسريب بعض الأراضي، لكن ليس كل ما يؤخذ قد بيع أو تم تسريب.
1: يعني تثبيت لكلامك أخوي عادل،
0: نعم،
1: على قصة البيع وهذا السيناريو اللي بيتحاكى في الشوارع. يعني أقولها بالعامة، قبل سنوات كان هناك يعني إحدى المستوطنات دون ذكر الأسماء أقيمت يعني على أراضينا، توجه الأهالي والمواطنين لطرد المستوطن الذي يعني هي بدأت كرفانات وخيمة، وتواجد الفلسطينيين وأصحاب الأراضي والملاك لطرد هذا المستوطن. ودعنا نقول أيام ما كان هناك مقاومة شعبية فعلية على الأرض، نتكلم يعني قبل عشرات السنوات، لكن كانت وقاحة المستوطن الذي كان يقطن في هذه المستوطنة قال بالحرف الواحد أخي عادل، عندما كان يعني عذرنا هذه الكلمة كان معه حمار مربوط بجانب الخيمة، فقالوا له أنه اطلع من الأرض بما معناه بالعامي. فكانت إجابة المستوطن أنا شريت الأرض وشريت مربط الحمار. يعني تخيل انه تعامل بالسياسي القديمي انه كان انه مثلا في لك مغاره في مربط حمار
0: او مربط
1: يعني هو تعامل على التاريخ
0: الباركينج الباركينج تبع المغاره
1: تبع الحمار يعني
0: فاهم.
1: يعني انت بتتكلم هو ممكن تم شراء دلم لكن عبر الحمار استولى على مئات الدلمات.
0: صحيح، وهذا المؤسف جدا. وهون تيجي قصة انه التسريب قديش خطورته، قديش ممكن يضيع بلد كاملة، قديش ممكن يضيع منطقة كاملة نتيجة انه واحد يعني باع ضميره وباع دينه ووطنيته وفلسطينيته وكل هذا التاريخ الوطني النضالي بيعني شغلات فاضية. بعين الله اخوي فؤاد، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك جميعا متابعين.
0: شكرا لك وربنا يقويكم. منسب لجان حماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، صباح الخير.

الأبطال. مالي بقرأ بتقرير ملعون والدين، يعني هكذا يمكن التعبير عن هذا التقرير بكل بساطة، بأنه يكشف هذا التقرير خطة جهنمية كانت واشنطن وتل أبيب كانتا يعني يعدانها للعمل في إيران، وأنهما ساعدتا أحمدي نجاد على الهروب لإسقاط النظام الإيراني. تخيل قديش القصة يعني فيها أكشن كثير. فبعد أيام من الضربة الأولى في عملية زئير هاري التي اغتيل فيها المرشد مع مسؤولين كبار، تداول الرئيس الأمريكي ترامب فكرة تعيين شخص من الداخل لتولي زمام السلطة في الجمهورية. وكشفت نيويورك تايمز عن مصادر أمريكية وإيرانية رفيعة المستوى بأن أمريكا وإسرائيل لديهما مرشح غير متوقع لهذا الشخص من الداخل، ربما يكون شخص آخر قد يخطر ببال أحد أنه مناسب والذي قد يوافق على ذلك، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي يعتبر أحد ألد أعداء إسرائيل. تخيل يعني واحد من ألد أعداء إسرائيل تروح إسرائيل تحطه أو أمريكا. وحسب مصادر في واشنطن فقد وضعت إسرائيل هذه الخطة الاستثنائية بمساعدة مسؤولين في المخابرات الأمريكية، لكنها سرعان ما فشلت وفقا للمسؤولين الأمريكيين رفيع المستوى. وأفاد مسؤولون مطلعون على الأمر وشخص مقرب من الرئيس السابق أحمدي نجاد للصحيفة بأن الهجوم الإسرائيلي على منزل أحمدي نجاد في طهران في اليوم الأول من الحرب كان يهدف إلى تحريره من الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها، لكن بعد أن نجا بأعجوبة من الهجوم بل وأصيب بجروح غير رأيه وقرر على الأقل في ذلك الوقت عدم المشاركة في عملية الانقلاب. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طريقة تجنيد أحمدي نجاد في الخطة لا تزال غامضة، ولا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول كيفية تخطيط الولايات المتحدة لوضع أحمدي نجاد في السلطة، وكذلك حول ملابسات الهجوم الذي أصابه. مسؤولون أمريكيون قالوا بأن الهجوم الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي كان يهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبونه لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية. لم يظهر أحمدي نجاد علنا منذ ذلك الهجوم، ولا يزال مكانه وحالته الصحية مجهولين. بعد الهجوم على منزله نشرت تقارير تفيد بمقتله، لكن لم تنفي هذه التقارير بعد تم نفي أو تنفع عفوا هذه التقارير بعد وقت قصير. وفقا لنيويورك تايمز لم يتضرر منزله بشكل كبير، إلا أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى أن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع الذي يقع فيه منزله قد دمرت بالكامل. لم تتطرق أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي بشكل مباشر إلى التقرير، وقالت بأن الجيش قد حقق جميع الأهداف ويعمل المفاوضون الآن على اتفاق من شأنه أن يضع حدا لقدرات إيران النووية إلى الأبد. مسؤولون أمريكيون في البداية تحدثوا أيضا عن خطط وضعت مع إسرائيلين لمحاولة إيجاد بديل براغماتي لقيادة الجمهورية الإسلامية. أصروا حينها على وجود معلومات استخبارية من عناصر داخل النظام مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وحتى إن لم يكونوا معتدلين. في السنوات الأخيرة اشتبك أحمدي نجاد مرارا مع قادة النظام واتهمهم بالفساد، وانتشرت شائعات كثيرة حول ولائه، منع من الترشح في عدة انتخابات رئاسية، اعتقل مساعده، وضع رهن الإقامة الجبرية في شرق طهران. قبل شهرين أفادت ذا أتلانتيك نقلا عن مصادر مقربة بأن الهجوم من منزل على منزله كان في الواقع عملية لتحريره. وبعد ذلك أو نشر ذلك المقال أكد مصدر رفيع من نجاد لصحيفة نيويورك بأن ترامب أو إدارته كانت ترى في نجاد شخصا قادرا على قيادة إيران. وقال المصدر بأن الأمريكيين كانوا يرون في أحمدي نجاد شخصا قادرا على القيادة وأنه يمتلك القدرة على إدارة الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري. تقرير طويل جدا. عاد أحمدي نجاد من زيارة إلى المجر قبل أيام من اندلاع الحرب مع إيران، ودعي ضيفا إلى إحدى الجامعات المقربة من رئيس الوزراء آنذاك والمقرب من نتنياهو. ذلك الحين التزم الصمت الإعلامي ولم ينشر سوى بيان واحد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتزم المقربون منه الصمت نفسه. واتهمت السلطات الإيرانية الدائرة المقربة من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة للغاية مع الغرب بل والتجسس لصالح إسرائيل. وغذت زياراته الخارجية في السنوات الأخيرة إلى دول تربطها علاقات قوية مع إسرائيل هذه التكهنات، وخضع ديوانه السابق أو رئيس ديوانه السابق للمحاكمة عام 2018، واستجوب بشأن علاقاته
بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والبريطانية. جماعة كانوا مربطين مع أحمد نجاد لكن فلتت منهم الأمور وفشلت وراحت على الحيطة.

كيف كانت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمهورية الصينية ومقارنة ذلك بزيارة الرئيس ترامب إلى ذات البلد؟ العلاقات باتت غير مسبوقة وبحث علاقات استراتيجية بين البلدين، وكما قال الرئيس الصيني العالم لم يعد آمن وعلينا أن نقيم العدالة في هذا العالم. هذه رسائل تقدمها الصين وروسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الزيارة. فاصل وللحديث بقية.

0: جميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: راديو موال،

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. أهلا وسهلا بالجميع ودائما حي الله فيكم. 22-16-240-22-16-241-02 مقدمة الاتصال. لمن يرغب هذه الهواتف أمامكم الآن سيداتي وسادتي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين بأن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وأوضح بوتين لشي خلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى حسب مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية: حتى في ظل العوامل الخارجية غير المواتية فإن تضافرنا وتعاوننا الاقتصادي يظهران زخما قويا وإيجابيا. ودعا بوتين تشي لزيارة روسيا العام المقبل. احنا بكله تعال بكرة السنة الجاي رتب وضعك، شوف أمورك، شوف التزاماتك، البروتوكول تبعك، السنة الجاي تعال علينا انقلبك. من جانبه تحدث تشي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط قائلا بأن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الراسخة بين الصين وروسيا مضيفا: استطعنا باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة وتنسيقنا الاستراتيجي بصلابة تبقى راسخة على الرغم من التجارب والتحديات. ويسعى بوتين خلال هذه المحادثات إلى التأكيد على متانة التحالف بين البلدين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى العاصمة الصينية بكين.

وكان الرئيس الصيني قد بحث مع نظيره الروسي الضيف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قمة مشتركة عقدت في العاصمة على هامش زيارة بوتين 25 للصين. وأكد شي بأن بكين وموسكو أجرتا حوارا استراتيجيا بشأن العديد من القضايا، مشددا على السعي للارتقاء بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد وبناء نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة. قبل 20 سنة كانت الصين تتودد إلى روسيا والاتحاد السوفيتي. الآن واضح أنه يعني القوة الصينية الصاعدة يعني تترك بصمتها. وقال بأننا نريد بناء نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة في ظل عالم وصفه بأنه غير آمن ويشهد محاولات للهيمنة من طرف واحد، وبقصد طبعا من أمريكا. وأشار إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا وصلت إلى ذروة جديدة بعد 25 عام من اتفاق الصداقة والتعاون بين البلدين، وأوضح أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 200 مليار دولار مع توجه مشترك نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي والتعليم والثقافة. بوتين قال بأن هذه العلاقات التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق ستواصل نموها مع استمرار هذا التعاون بين البلدين، وتحديدا في قطاع الطاقة، وأن روسيا مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع، كما أن البلدان يعملان على تجديد شراكتهما في مجال المعادن الحيوية. بوتين قال بأن جميع التسويات التجارية الروسية الصينية تتم اليوم بالعملات المحلية، وهي قصة مهمة جدا، يعني مش بالعملة الدولية اللي هي الدولار، يعني احنا بنتعامل معكو زي ما بتتعاملوا معنا بالعملة المحلية. وأكد الرئيسان التزامهما. شو تفاصيل من الاستقبال للرئيس بوتين، حيث استقبل الرئيس الصيني نظيره الروسي أمام قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانان بالعاصمة بكين بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس ترامب لذات المكان، وكان يعني الاهتمام واضح بالزعيمين. ولكن طبيعة ترامب يعني يقال بأنه تم تأديبها خلال زيارته إلى الصين، لم يكن كما كان خلال زياراته لبلدان أخرى.

الرئيس السوري أحمد شرع يغازل الرئيس الأمريكي ترامب بنشره صورة للعطر الذي أهداه ترامب للشرع أثناء زيارته، حيث نشر الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء صورة لعطر ترامب فيكتوري قدمه الرئيس الأمريكي ترامب له هدية. وتظهر في الصورة التي نشرها الشرع على حسابه في إكس تويتر سابقا علبتان من عطر ترامب فيكتوري، إحداهما حمراء والأخرى سوداء، كتب عليها اسم العطر باللون الذهبي وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع ترامب. وأرفق الشرع الصورة بمنشور كتب فيه: بعض اللقاءات تترك أثرا، أما لقاؤنا فقد ترك عبقا مميزا. وأضاف: نأمل أن تواصل روح ذلك اللقاء في الإسهام بترسيخ علاقات أقوى وأكثر متانة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت البطاقة التي تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع ترامب عبارة: أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما أهديتك هذا العطر الجميل في حال نفذ منك. وفي نوفمبر الماضي يا شادي، أظهر مقطع فيديو من لقاء في البيت الأبيض ترامب وهو يرش عطرا من مجموعته الخاصة على الشرع قبل أن يقدمه له كهدية. ورش ترامب من نفس العطر على وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد شيباني الذي حضر المباحثات الأمريكية السورية في البيت الأبيض. وجاء الاجتماع وقتها في إطار مساعي لتعزيز العلاقات بين أمريكا وسوريا بعد تولي الشرع رئاسة البلاد بعد انهيار النظام السابق، نظام بشار الأسد.

هاي السياسة وهاي هي تفاصيل ودهاليز السياسة ورشات العطر أحيانا تعمل أثر كثير كبير، لكن البعض قال بأنه يعني أخذوها من باب التندر بأنه مش طايق ريحته الزلمة، كان حاط مسواك بأنه ولا ريحة مشايخ، فقال له وين رايح تغير حط له ريحة ترامب يعني عشان يقدر يقعد معاه. طبعا هاي المعارضة. هلأ الناس اللي بيحبوا الشرع قالوا كلام مختلف عن هذا الموضوع. احنا كل اللي بنتمناه الخير لجميع شعوبنا ويعني تحديدا سوريا اللي فيها مكفيها، والله يهدي بالهم.

إلى عالم الاستثمارات والمليارات، حيث تتكثف استثمارات شركة انفيديا بشكل غير مسبوق لتعزيز سيطرتها على قطاع الذكاء الصناعي، وضخت نحو 90 مليار دولار في صفقات واستثمارات خلال 16 شهر الماضي، في خطوة تعكس سعيها لتكون الداعم الأبرز للشركات التي تعتمد على رقائقها. وحسب بيانات الشركة، فقد استثمرت انفيديا نحو 47 مليار دولار حتى نهاية يناير، قبل أن تخصص 43 مليار دولار إضافية خلال الأشهر الأربعة التالية، موزعة على 145 شركة تشمل مطوري نماذج الذكاء الصناعي ومزودي الخدمات السحابية وشركات البنية التحتية الرقمية. انفيديا إذن تدخل أو يعني تضخ المليارات لعقد صفقات تعيد تشكيل صناعة الذكاء الصناعي الذي بات يسيطر على الاقتصاد العالمي اليوم.

أما جوجل كلاود فأنثروبيك تتعهد بإنفاق 200 مليار دولار على هذه الخدمات لتطويرها. وقد تعهدت شركة أنثروبيك للذكاء الصناعي بإنفاق 200 مليار دولار على خدمات جوجل كلاود على مدار 5 سنوات في إطار اتفاقية أبرمت في الآونة الأخيرة وفقا لما ذكر تقرير على موقع The Information نقلا عن مصدر. وأضافت التقارير بأنه هذا التعهد يشير إلى أن شركة الذكاء الصناعي الناشئة تمثل أكثر من 40% اليوم من الإيرادات المتراكمة التي كشفت عنها جوجل للمستثمرين في الأسبوع الماضي، وتعكس الإيرادات المتراكمة الالتزامات التعاقدية من عملاء الخدمات السحابية.

وفي ذات الملفات تترقب أسواق وول ستريت المالية بحماسة موجة غير مسبوقة من الاكتتابات العام الأولية الضخمة المكرر طرحها في الأشهر المقبلة بدءا بشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في يونيو، ويتوقع أن تليها منافستان أوبن إي وأنثروبيك. وتمثل هذه الاكتتابات الثلاثة الضخمة التي تقدر قيمة كل منها بنحو تريليون دولار أو أكثر حدثا غير مسبوق ينطوي على مخاطر. طبعا يتوقع أن يصبح إيلون ماسك أول تريليونير بالعالم بالتاريخ، حتى مش بالعالم. هلا احنا في مليونير، في بليونير، في ملياردير، وفي تريليونير. هاي حياخدها إيلون ماسك تريليونير.

0: طالما الحديث كله عن المصاري، شركة سامسونج للإلكترونيات سجلت قفزة بأكثر من 5 أضعاف في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الصناعي. تحكي عن تريليونات الآن تضخ في فضاء الذكاء الصناعي، واستثمارات تصل إلى يعني التريليونات المضاعفة.
1: شعبك عايش عالتفشيخ،
0: وإحنا عالتفشيخ عايشين. حبيتها يا عالتفشيخ. تحية لكل التريليونيريين بالعالم، ولكل مديونير بالعالم، لكل مفسلسير بالعالم. تتخيل فقير مفكير ومليونير، مديونير ومفكير، تريليونير.

إلى العالم العربي سيداتي وسادتي، قتل 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بموقف للحافلات العامة في أسيوط بصعيد مصر بسبب ما أفادت وزارة الداخلية. 8. وأوردت وزارة الداخلية في بيان وقوع إطلاق أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائي بموقف أبنوب في أسيوط ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص. وحسب البيان تمت ملاحقة المتهم الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية ولقي مصرعه في تبادل إطلاق النار مع أفراد الشرطة في مكان اختبائه. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لوصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تجمع فيه المارة، وظهر في مقطع آخر رجل بدأ بأنه مطلق النار يقف إلى جانب سيارة دفع رباعي حاملا السلاح ومرتديا

المهم آخر خبر بقول لك، زلزال الآن يضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا صباح هذا اليوم بقوة 5.8. وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن الزلزال ضرب شرق وسط تركيا، وذكر المركز بأنه على عمق 10 كيلو متر في الأرض. وفادت قناة تي في التلفزيونية بعد مرور أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات، وأن زلزالين ضربا جنوب تركيا في 2022 تذكروهم، وكان واحد في 7.8، وبلغ عدد ضحايا زلزالين طبعا في سوريا وتركيا 51,000 قتيل و120,000 مصاب، وخلف أضرارا مادية جسيمة في كلا البلدين. طبعا في كمان زلزال في إيران وشعر في سكان هرمز ومناطق أخرى، يعني في شوية زلازل ديروا بالكم، ابعدوا عن الأشياء العالية.

بنكون هيك وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في برنامج طلة صباح. شكرا اللي تحملونا لهالوقت، الله يعطيكم العافية. تحيات الزملاء شادي سعد، تحياتي محبتي عادل غريب، وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
0: راديو موال.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش شربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى طرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جداً اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: فآمن بالرب فحسبه له برًا، عبارة من أعظم العبارات التي قيلت في الكتاب المقدس، والحديث عن أبينا إبراهيم الذي أطاع الله. أفكار هامة وأمور مثيرة تتكشف أمامنا اليوم في تأملات جديدة عبر سفر التكوين.
2: طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. تلتقون مع الأخ سهيل موسى في برنامج كنوز الحكمة. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا الوقت لكي نواصل معا تأملاتنا في سفر التكوين.

يا سيدي الحبيب بك احتميت، وبرأسي على صدرك الحنون اتكأت، وفي جميع أموري عليك اتكلت، فإنك لا تخزيني. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وأستجيب من يصلي إلي صارخا، وأغفر ذنب من يأتي إلي نادما، فإنك لا تخزيني.

أنت ملجأي ونصيبي في أرض الأحياء، أنت صخري وحصني والألف والياء، بجناحيك تسترني من الأهواء، فإنك لا تخزيني. احمني ربي من شر الذات والكبرياء، علمني كيف أغفر وأحب الأعداء، واروني من ينبوعك من هذا الماء، فإنك لا تخزيني.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في تأمل جديد.
1: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء.
2: ما زلنا في صدد التأمل في حياة رجل الإيمان العظيم أبرام، وما زلنا نرى الله يعمل في حياة أبرام، وقد تمتعنا في آخر ظهور للرب له في بداية الأصحاح 15 بعد خطوة الإيمان التي اتخذها في إنقاذه لوط ورفضه الغنائم.
1: ما أحلى الرب وهو يذكر أبرام أنه ترس له، ويعلن له عن مسرته في رفضه لعرض العالم. يقول له الله: أنا أجرك الكثير جدا، وما دام الرب أجرنا فعلى الدنيا العفاء. لقد فعلت حسنا يا أبرام بأنك رفضت الغنيمة، أنا سأكون مكافأتك، قال الرب له. وقد فهم أبرام معنى الترس بعد خوضه المعركة، وما دام الرب ترسنا فراحة وسلام وأمان. نعم يا أخي، لا تتصور ماذا يمكن لله أن يفعل مع الذين يأتون إليه بالإيمان. كان أبرام يتوق ليحصل على ابن له، وهنا نجده يطالب الله بمواعيده بأن يجعله أبا لأمة كثيرة. تنبه إحساسه بالحاجة الكامنة في أعماق نفسه فأخذ يعبر عنها. كأن أبرام يقول: ما قيمة الأرض إذا كانت في نهاية المطاف تؤول إلى ابن بيتي، أي عبدي؟ ثم يأخذ الله أبرام في وسط الليل ويقول له: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له: هكذا يكون نسلك. ولم يكن أبرام قادرا أبدا أن يعد كل النجوم.
2: قلنا في نهاية الحلقة الماضية إنه يوجد نسلان لأبرام: نسل جسدي هو الشعب القديم، ونسل روحي هو الكنيسة. كيف تصبح الكنيسة نسل أبرام روحيا؟ بالإيمان. قال بولس إن أهل غلاطية هم أبناء إبراهيم بالإيمان بيسوع المسيح، ليس من الجسد بل بالروح. نعم، كل الذين يقبلون المسيح في حياتهم بالإيمان يصبحون نسلا روحيا لإبراهيم. أرجو أن تكون من هذا النسل الروحي مستمعي. وصلنا في تأملاتنا إلى العدد السادس من الأصحاح 15 من سفر التكوين، وهو من أروع الأعداد على الإطلاق. ستقرأ لنا الأخت ميسون، بينما نتبع معها في كتبنا المقدسة. ستقرأ ابتداء من هذا العدد السادس وحتى نهاية الأصحاح 15.
0: فآمن بالرب فحسبه له برا، وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام يزجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين.
1: فآمن بالرب فحسبه له برا، عبارة من أعظم العبارات التي قيلت في الكتاب المقدس. وكأن أبرام يقول للرب آمين، يقول الله سأفعل لك ذلك، ويجيبه أبرام وأنا أؤمن أنك ستفعل، فحسب ذلك له برا. يتحدث بولس عن ذلك في رسالته إلى روميا فيقول: فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إذا كنت تستطيع أن تحصل على خلاصك بجهودك فإن الله مدين لك، ولكن الله يا صديقي لا يخلص إلا بالنعمة، لا مجال للأعمال. وإذا حدث وخلصت فسيكون ذلك لأنك آمنت بالله وقبلت المسيح مخلصا لك. الذي لا يعمل بل يؤمن يحسب له إيمانه برا. لقد آمن إبراهيم بالله، قبل ما قاله الله له، وهذه هي الطريقة التي تخلص بها صديقي، أن تؤمن بما فعله الله لأجلك، أن تؤمن بأن المسيح مات وقام لخلاصك. سيجعلك الله بارا عندما تؤمن بالمسيح وتقبله فقط. إيمانك بالمسيح في عالم ملك فيه الموت يحسب لك في نظر الله برا. وأكرر أن الأمر لا يتوقف على عمل الإنسان، لأنه ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل في عالم الموت؟ هل يستطيع أن يقيم الأموات؟ هل بوسعه أن يتخلص من قبضة الموت؟ وإذ ليس في وسعه أن يعمل شيئا من ذلك فهو لا يستطيع أن يصنع برا.
2: في الأصحاح الثالث من رسالة غلطية نجد نفس الحقيقة.
1: كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن. الإيمان يا صديقي جعل إبراهيم أمينا ومخلصا لله، لكن ذلك لم يبرره أمام الله، خلص فقط بالإيمان بالله. ثم يقول بولس في روميا عن إيمان إبراهيم: ولم يكتب لأجله وحده أن حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. إله القيامة هو غرض إيماننا وغايته، وإيماننا به على هذه الصورة هو الأساس الوحيد لبرنا. ولو كان أبرام تطلع إلى قبة السماء ورأى النجوم التي لا عدد لها ثم عاد والتفت إلى جسده وهو قد صار مماتا، كيف كان يتسنى له أن يتصور نسلا مثل نجوم السماء في الكثرة؟ ذلك غير ممكن، على أنه لم يعتبر جسده بل اعتبر قوة الله. هكذا الحال مع الخاطئ عندما يسمع بشارة الإنجيل، فإنه لو تأمل في نور حضرة الله ثم تأمل في ظلام أعماق طبيعته الشريرة لما كان في وسعه إلا أن يصرخ: كيف يمكنني أن أخلص؟ ولكن عندما ينظر إلى ذاك الذي أتى من عند الآب إلى الصليب ثم إلى القبر ثم قام إلى العرش، فهناك يجد الحل لمعضلته، بل لكل معضلة من جهة الخطية أو الدينونة أو الموت. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فعلا كان أبرام رجلا عمليا يتعامل مع الواقع، واليوم نحن نحتاج إلى الواقع في حياتنا المسيحية. كثيرون اليوم يمثلون إيمانهم وذهابهم إلى الكنيسة، أما أبرام فكان صادقا واقعيا، أراد أن يعرف كل شيء كما هو. لقد قال الله لأبرام بكلمات القانون اليوم ما يلي: اذهب إلى المحكمة وسأوقع معك عقدا على الاتفاق المبرم بيننا. طبعا لم يلفظ الله هذه الكلمات ولكن بهذا المعنى. اسمع ما قال: فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثية ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، أما الطير فلم يشقه. طلب الله من أبرام أن يعد ذبيحة بالطريقة التي قرأتها. هكذا كان يبرم العقد في تلك الأيام، كانوا يذبحون الذبيحة ويمشون عليها علامة على العقد المبرم، كأنهم وقعوا على السكوك في محكمة. ليس في ذلك أي إشارة إلى التكفير، وإنما الذي نجده هو تثبيت منحة الميراث الإلهية. وإرميا النبي يذكر لنا عن هذه العادة: وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي، الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوا أمامي، العجل الذي قطعوه إلى اثنين وجازوا بين قطعتيه. كانت الطريقة أن تقسم الذبيحة إلى قسمين ثم يبرم العقد. وأعد أبرام كل شيء حسب قول الله، فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها. وهنا نظن أن الطرف الثاني الله قد تأخر، ولكن لم يكن ذلك في فكر أبرام المؤمن. إن قوات الشر الروحية لا تكف عن إفساد كل علامة للعهد، وهي اليوم تحاول أن تفقدنا مكاسبنا في المسيح. ولاحظ أن أبرام لم يظل ساكنا ولم يعطي مكانا لتلك الجوارح، إنما كان يزجرها، كان يقصيها بكل ما لديه من جهد. ونحن كذلك يجب علينا أن نكون يقظين ولا نسلم بأي ذرة من الحق فيما يتعلق بشخص ربنا وعمله. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. من المدهش أن يتوقف أبرام عن الحركة بسبات بينما المفروض أن يصنع العقد، ولكن العقد كان من صنع الله، كان على أبرام أن يقبله بالإيمان. هذا ما حصل قبل 2000 عام عندما أرسل الله ابنه. لقد أحب الله العاب العالم حتى أرسل ابنه الوحيد، وقد قبل الابن أن يأتي إلى العالم ويموت عن خطايانا وخطايا كل الذين يؤمنون به، أي يقبلون عمله كهدية. وهؤلاء لن يهلكوا بل تكون لهم الحياة الأبدية. وأنا لم أكن هنا قبل 2000 عام لأصنع العقد، لكن الله الآب والله الابن كانا، وارتضى الابن أن يموت على الصليب عن خطاياي أنا الذي كنت في سبات الخطية ولا أستطيع أن أفعل شيئا. نعم، لم يعد أبرام الله بشيء، لا بصلوات ولا بأعمال حسنة. لنفرض أنه وعده بذلك ونسي أن يصلي في إحدى الليالي، هل سيفض العقد؟ لكن الله قال أنه سيتمم كل شيء، وهناك شيء واحد مطلوب منا، أن نقول آمين له، أن نؤمن به وبعمله للخلاص. يحكى عن أم سافر ابنها إلى الخارج ليكمل دراسته الجامعية، وعاد الابن غير مؤمن. فراحت الأم تتحدث مع ابنها عن عظمة الله وعن أنها متأكدة من خلاصها، فشعر الابن بالاستفزاز قليلا وسأل أمه: كيف تعرفين أنك خلصتي؟ إن نفسك لا تصل إلى حجم هذا العالم، لابد وأن الله ناسيك ولا يمكن أن تتأكدي من خلاصك. لم تجب الأم بشيء، بل تابعت تقديم الطعام لابنها، وبعد الأكل قالت له: أعتقد أنك على حق يا بني، ربما فعلا لا تقدر نفسي بشيء نسبة إلى هذا العالم، ربما في غمر هذا العالم لن يفتقدني الله، ولكنه إذا لم ينقذني فإنه سيفقد أكثر مما سأفقد أنا. أنا لن أفقد سوى نفسي الصغيرة، لكن هو سيفقد سمعته لأنه وعد بخلاص نفسي. لقد وافق على ذلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. نعم، الله هو الذي أتم العقد. هناك درس آخر نتعلمه من السبات الذي وقع على أبرام. كل الذين يضعهم الله في خدمة ويحملهم مسؤولية كبيرة ينبغي أن يمتحنوا. كان السبات بمثابة امتحان لأبرام. جميع أولاد الله يا صديقي مدعوون لميدان الخدمة والمعاناة وتعلم الدروس في مدرسة الله بلا استثناء. والخدمة لا سيما الظاهرية تقترن دائما بالتدريب السري، والخادم المتمتع بشهرة بين الناس يحتاج إلى تذلل أكثر، وإلى الروح المنسحقة، وإلى الحكم على الذات وقمع الجسد وهدوء الصوت. وهذه كلها ثمرة التدريب الإلهي السري الذي نراه هنا متمثلا في السبات والرعبة المظلمة العظيمة. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. هذه المرة الأولى التي سيخرج فيها الشعب من الأرض وسيرجعون إليها ثانية. المرة الثانية ستكون في سبي بابل على يد نبوخذ نصر وسيرجعون إليها. أما المرة الثالثة فستكون سنة 70 ميلادية عند تدمير أورشليم، وبعدها تفرقوا ولم يرجعوا. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفعلا خرجوا من مصر بأعداد كثيرة، ولكن أبرام لم يعش حتى ذلك الوقت ليرى بنفسه. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. وكأن الله يقول لأبرام: لا أستطيع أن أضعك في الأرض الآن لأني أحب الأموريين وأريد أن أعطيهم فرصة ليرجعوا إلي. وأعطاهم الله 400 سنة، ولكن المرأة الوحيدة التي أتت إلى الرب في ذلك الوقت هي رحاب الزانية كما سنرى فيما بعد. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. هذه تتحدث عن المسيح. التنور يحكي عن الدينونة، والمصباح يحكي عنه كنور العالم. وقد رأينا الأتون والمصباح يؤديان دورهما عند الصليب والقبر. فمن ناحية نقرأ عن صلب المسيح: ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ومن ناحية أخرى أشرق المسيح بنور قيامته في العالم وفي قلوب الذين آمنوا به وأحبوه. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا وعد الله وعهده مع أبرام. هل وعد أبرام الله بشيء؟ كلا، لكنه آمن فقط به وبكلامه. هكذا يا صديقي، فإن الله سيخلصك بالنعمة إذا آمنت بما عمله لأجلك.
2: هذا يأتي بنا إلى الفصل 16 من التكوين. كنت أتمنى لو لم يوجد هذا الأصحاح في الكتاب المقدس، فبعدما ارتفع أبرام إلى الأعالي في الأصحاح 15 نراه هنا يهبط، فهو حتما ليس كاملا. هنا نرى تزعزع إيمان أبرام نسبة لامرأته سراي والخادمة هاجر، كما ونرى عدم إيمان سراي وأبرام، ثم نرى ولادة إسماعيل. هناك خيبة أمل بعد النهضة التي رأيناها في الأصحاح السابق.
1: سأبدأ التأمل في الآيات الأولى على أن نستكمل ذلك في حلقة الغد إن شاء ربنا وعشنا. يخبرنا العدد الأول ما يلي: وأما سراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. كان لدى أبرام شيئان اثنان في أرض مصر سببا له المشاكل، الأول هو الغنى والثاني هو الخادمة المصرية. فقالت سراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول سراي. كان ما اقترحته سراي أمرا شائعا في تلك الأيام، عندما تكون الزوجة عاقرا هناك الجارية. طبعا هذا لا يعني أن الله راض عن الموضوع، كانت هذه فكرة سراي وأبرام سمع لها. لقد تنحى عن مكانته كرب للأسرة. فأخذت سراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. هذه الخادمة الصغيرة تصبح زوجة ثانية، وهذا ضد إرادة الله. لن يرضى الله بهذا النسل. لماذا؟ لأن الطريقة كانت خطأ. ما ذكر كان وقائع تاريخية، ولا يعني أن الله كان موافقا عليه. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. لقد انقلبت الآية، ولكن سراي لم تسكت. فقالت سراي لأبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. والآن ترى سراي نتيجة خطائها. ظلمي عليك ليس أنها مظلومة بل ظالمة، وهذا بعث البؤس في قلب أبرام. لم يثق أبرام وسراي كفاية بالرب. كان عمر أبرام في ذلك الوقت 90 سنة وسراي 80، وأكيد أنهم شكوا بمقدرتهم على الإنجاب بعد. فقاموا بعمل طريقة الناس، ولكنها لم تكن طريقة الله. لربما سمح الله بذلك، لكنه لم يوافق أبدا. ما مدى ثقتك بالرب يا صديقي؟ هل تحاول دائما أن تحل الأمور بنفسك، أم أنك تعطي للرب فرصة ليتمم إرادته في حياتك؟ هل تصبر عليه ليتمم وعوده الصالحة لك، أم أنك دائما في عجلة تريد أن تتمم الأمور بنفسك وبطريقتك الخاصة؟
2: ليت الرب يعيننا على الثقة به والاكتفاء بشخصه، وألا نلجأ إلى وسائل من عندياتنا لتنفيذ رغباتنا عندما نفقد الإحساس بقرب الله منا. إلى اللقاء مستمعي، والرب معك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال،

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

تسألوا عنا. ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا، ولو

الماضي بسمي على شفاف الوفاة كلها.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

ولو

الماضي بسمي على شفاف الوفاة كنا.

بثني على شفاف الوفاكن ولو

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا

0: راديو موال من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: راديو موال.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم وكيفما يصلكم صوتنا، صوت موال، حديث جديد للبلد. مساء الخير، إن شاء الله نكون بخير وبصحة وعافية. اليوم ربما حديث الناس كثير بتحدثوا عن العيد الأضحى المقبل، الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. الكل بيحكي عن ارتفاع أسعار الأضاحي، ارتفاع أسعار اللحوم، ارتفاع أسعار الملابس، الحياة الاقتصادية الصعبة اللي بتلقي بظلالها على المواطنين. ربما هذا العيد حسب أحد الخبراء الاقتصاديين سيكون العيد الأصعب على الشعب الفلسطيني الذي يعيش هذه الأيام وهذه الفترة ظروف اقتصادية صعبة للغاية. ربما سيكون عيد أضحى بدون لحوم وبدون أضاحي لعدد كبير من العائلات التي ستحرم هذا العام من قضية أداء سنة الأضحية. أيضا العالم لسه منقلب، والعالم كل اليوم بسمع بتصريحات ما إذا كانت الحرب ستعود من جديد. آخر التصريحات للرئيس ترامب الذي يشغل بتصريحاته العالم، قال إن معطي إيران حتى يوم الأحد إنها تتوصل لاتفاقية مع أمريكا، وإلا سيقوم بإعادة الحرب من جديد عليها. وربما يعني هذه الحرب ستشكل عقبة ونكسة جديدة أيضا، بالإضافة إلى النكسات التي نعيشها هنا على هذه الأرض. لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، لكل المتفائلين، لكل الصابرين الثابتين المنغرسين على هذه الأرض، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. لو نزلت على الشارع وتسأل الناس عن نسبة رضاهم عن الوضع الحالي، ما حدش راضي يا أخوان، الكل بتضمر، الكل بيشكي، الكل بيحكي، حتى اللي بيحكيش في ناس بيحكوا بالداخل، يعني بيكون ماشي ويحكي مع حالة، بيحكي مع نفسه، كيف نزار مثلا بيكون بعد مرات سرحان وبيحكي مع حالة. فالعالم اليوم كله، معظم العالم بتحكي، إذا ما بتحكي بصوت عالي بتحكي مع نفسها. اليوم الكل بيقيم في الظروف والكل بعمل، فعشان يكذا مرق عنك حد قريب منك وبتعرفه وما رد السلام، ما تزعل عليه، قول الله يكون بالعون، بيكون العقل شغال والكل بيفكر وين رايحين، ومحدش بيعرف وين رايحين. تحيات المحبة نرسلها لكافة متابعينا، وبنخص بالذكر كل من يسمعنا الآن في أماكن العمل.

0: إذا كان هناك ما زال أحد يعمل حتى هذه اللحظة. الله يسعد مساكم يعطيكم ألف عافية. للسائقين على الطرقات مساء الورد والفل والياسمين. لكل إنسان فلسطيني منتمي لهذه الأرض يسعد مساك. ابتسم واعلم أنك فلسطيني. في واشنطن تتزايد التوقعات بأن الرئيس ترامب سيحسم أمره بشأن هجوم على إيران بحلول نهاية الأسبوع. وأكد مسؤولون كبار في البيت الأبيض أنه في الوقت الذي يعني تجري فيه مفاوضات مكثفة مع طهران بواسطة دول الخليج وباكستان، ترسل رسائل شديدة اللهجة في آن واحد عبر الرئيس ونائبه بحيث تكون جميع الخيارات مطروحة. وفي الوقت نفسه يجري ترامب باستمرار تقييمات للوضع حيث تعرض عليه سيناريوهات الحرب في اجتماعات خاصة مع فريقه للأمن القومي. وبدأ ترامب نفسه الليلة كما في السابق مصمما على إنهاء الأمور في أسرع وقت ممكن. سننهي هذه الحرب بسرعة كبيرة، إنهم يتوقعون أو يتوقون بشدة للتوصل لاتفاق، لقد سئموا من كل هذا، كان ينبغي أن يحدث هذا قبل 47 عاما، كان على أحدهم أن يفعل شيئا حيال هذا وسيحدث وسيحدث بسرعة. تصريحات ترامب اللي بتحدث عن عودة سياسة التهديد وعودة الحرب إلى منطقتنا، المنطقة مش متحملة يعني حقيقة مش متحملة ولا راح تتحمل المزيد من الحروب في ظل واقع اقتصادي مرير بتعيش المنطقة ككل. حتى يا أخوان دول الخليج العربي اليوم يعني هي متخوفة من قضية هذه الحرب وعودة هذه الحرب. الدول المجاورة أيضا الكل بتحدث عن هذه الحرب المجنونة التي ربما لن تكون في صالح أي أحد. تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع، ونذكر أننا على هوا موال عبر الموجة العامة 101.7 FM وعبر المواقع الإلكترونية وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات موال التلفزيونية. يسعد مساكم جميعا، دائما نسعد بسماع أصواتكم ودائما أيضا نسعد بتواصلكم الجميل معنا. صديقنا العزيز عيسى أبو سعد أبو رجاي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وتحية محبة للأخوة الصديق العزيز الغالي أحمد موسى أبو رضا يسعد مساك وإن شاء الله طريق السلامة يا رب. اليوم سعر كيلو الخروف الأضحية وصل ل 52 شيكل في بيت لحم، في ناس بيقولوا رح يرتفع أكثر. احنا بنتحدث عن 52 شيكل قائم، الخروف قائم يعني الخروف حي، بيبيعوا الكيلو ب 52 شيكل، وفي ناس بيقول لك يعني براعوا إذا كان الحجم كبير بوصلوها ل 50 شيكل كيلو الخروف الواقف. يعني أقل خروف إذا بنجم على متوسط 60 كيلو يصل إلى أكثر من 3000 شيكل سعر الأضحية التي تكتمل بها الشروط، شروط العمر والشروط الأخرى، بدها حوالي 3000 شيكل على الأقل يا نزار. اليوم أيضا سنتحدث عن ربما في الفترة الأخيرة كان هناك وردتنا ملاحظات كثيرة حول موضوع التداخل ما بين عمل السيارات العمومية السيرفيس وطلبات الخاصة. رح نتحدث حول هذا الموضوع وكيف يمكن إيجاد حل وسط في هذه الأيام وهذه الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. ودائما بنقول إننا نعيش في وطن واحد مكان واحد، ونريد بالفعل أن نكون قريبين من بعضنا البعض. كذلك سنتوقف مع احتفالية بمناسبة عيد الأضحى، هذه الاحتفالية رح تكون الجمعة برعاية فريق دراجين بيت لحم. فريق دراجين بيت لحم عروض للمركبات، موكب احتفالي، دراجات نارية، سيارات كلاسيكية قديمة، مركبات الدفع الرباعي، الدفع الدفاع المدني. يعني راح يكون في احتفالية بهذه المناسبة. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما نذكر أننا على هوى موال، وأن حديث البلد هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول. لاستفساراتكم، لطرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة، لا تترددوا بالتواصل معنا. أرقام موال مفتوحة من الآن.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: ودائما وأبدا نقول مساء الخير وبنمسي على زميلنا العزيز الأستاذ نزار النجار، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أيضا نرسل بتحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا. لكل المغتربين خارج الوطن يسعد هالمساء، ودائما سعيدين بتواصلكم، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. بعد شوي رح نكون مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لنتعرف على أحوال الطرقات، ثم بعد ذلك سيكون لدينا العديد من المواضيع الأخرى الاجتماعية والمواضيع المتعلقة أيضا بالشأن السياسي العام. اليوم كان في اعتقال لأسطول غزة، هذا الأسطول الذي جاء من دول العالم للتضامن مع غزة، لكن وزير الأمن الإسرائيلي وصل إلى ميناء أشدود، حيث ظهر في مشهد مثير وهو يهين نشطاء أسطول الحرية بعد تقييدهم بالأصفاد وإجبارهم على الانبطاح أرضا قبل أن ينشروا الفيديو مرفقا برسالة ساخرة انتهى المخيم، إلى جانب صور النشطاء. صرح بن غفير قائلا: مرفق فيديو وصور ثابتة للاستخدام المجاني من جولة قام بها الوزير بن غفير برفقة جنود مصلحة السجون وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في ميناء أسدود لاعتقال نشطاء الأسطول. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
2: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، ما بين الارتفاع والانخفاض على درجات الحرارة، ما هو القادم نهاية هذا الأسبوع؟
2: نعم، بشكل عام زميلنا عثمان، قبل أن نعرج على نهاية الأسبوع الحالي لابد أن نعرج على نهاية الشهر الحالي. يتوقع أن يكون لدينا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، كتلة هوائية شرسة أو موجة حارة شرسة، لكن هذه الأخبار بدأت بالتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحذر من أن الفترة حتى نهاية الشهر هي فترة بعيدة زمنيا، يجب أن لا ننجر خلف الإشاعات بشكل عام ونغرض عنها بشكل كبير. بخصوص نهاية هذا الأسبوع تحديدا غدا الخميس، هناك انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء في مجملها أجواء باردة نسبيا إلى لطيفة في أغلب المناطق من البلاد. يتوقع أن يكون لدينا فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد، تتركز في الشريط الساحلي الشمالي الغربي. يوم الجمعة لدينا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب مناطق من البلاد. يتوقع زميلنا عثمان يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أن يكون لدينا ثبات على درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق من البلاد، لطيفة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة، على أن تكون باردة نسبيا إلى لطيفة في ساعات المساء والليل. الرياح السائدة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة خفيفة معتادة الصورة قد تنشط في بالطحن العظمى 23 الصورة 14 غدا تنخفض وتصبح العظمى 19 والصورة 14 رام الله والبير والخليل هذا اليوم 22-13 نابلس وسلفيت 24-15 جنين طول كرم قلقيلية 28-17 بزي خيم يونس ورفع 25-18 أخيرا في ريح وكان تكون عظم هذا اليوم 33 والصغر 21 هذا كله بأمر الله تعالى وكان الله في عون شعب فلسطين عظيم زميل عثمان
0: دائما كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير للزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية, يعطيكم ألف عافية فياض.
2: طيب الله وفقكم كل خير زميل عثمان.
0: أهلا بك دائما. تحيات المحبة ننقلها للجميع, يبقى الله دائما الأعلى والأعلم في كل شيء. سياسيا أقرت تصويت التمهيدي على حل الكنيسة بأغلبية 110 أصوات مؤيدة دون أي معارضة, وتبقى ثلاث قراءات تحتاج لأسابيع. وبعد أن اجتاز مشروع القانون القراءة التمهيدية وهو الآن يتجه إلى اللجنة قبل أن يتطلب ثلاثة أصوات أخرى لتفعيل الانتخابات المبكرة, ومن الممكن تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤه حاليا في 27 من أكتوبر إلى سبتمبر أو منتصف أكتوبر. وستبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشتها حول القانون اليوم. يتعين على اللجنة عقد ثلاث جلسات نقاش قبل توزيع النص الكامل للقانون وعرضه للتصويت في القراءة النهائية أمام الكنيسة, وستعقد الجلستان التاليتان الأسبوع المقبل على أن يجرى التصويت في الجلسة العامة الأسبوع الذي يليه, وكل ذلك رهن بالوضع الأمني. وفور إقرار قانون حل الكنيسة في قراءة تمهيدية وجه رئيس تحالف أزرق أبيض بني غانتس رسالة إلى رئيس الكنيسة أمير أوهانا يطالبه فيها بوقف جميع الإجراءات التشريعية للتحالف, ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية. هل بالفعل سنتوجه إلى انتخابات مبكرة؟ يبقى السؤال ربما مرهون أيضا بالوضع الأمني إذا ما عادت الحرب أم لا. كل ذلك ستكشفه لنا الأيام المقبلة.

0: المحبة للجميع اللي بسألوا عن الراتب. يعني ما في أخبار، لكن في حديث عن أنه رح يتم صرف جزء من الراتب قبل العيد، لكن هذه الأخبار ليست بالدقيقة، ربما ننتظر تصريحات رسمية. نسمة ديليفري، شو أخبار الرواتب؟ وينك؟ يسعد مساك. عاطف مشعل، الله يسعد هالمساء الغالي. هيل النصار، مساء الخيرات والمسرات. كمان بنمسي على كافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية، يسعد مساكم جميعا. أم الوليد، مساء الخير. عاطف مشعل، يسعد مساك. ودائما سعيدين حقيقة بكل الرسائل وما يردنا حقيقة من تعليقات من قبل الأصدقاء. ودائما أيضا بنوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان وبرسلونا بالنسبة لأحوال الطرقات على البلاد، مع العلم أن جميع الطرق في هذه الأثناء سالكة ولم نبلغ عن أي ازدحامات مرورية. محمود الدرعاوي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. بقول يعطيك العافية أخوي طارق، معك عثمان صلاح. يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. في الحلقة الماضية من حديث البلد تحدثنا كثيرا حول موضوع يعني التداخل ما بين المركبات العمومية التي تعمل على الخطوط والطلبات الخاصة. كان في هناك حديث ومطالبات كثيرة من قبل المواطنين ومن قبل السائقين، خاصة سائقي الطلبات الخاصة، باستمرار العمل المشترك يعني على كافة المناطق وعلى كافة الخطوط، خاصة أننا نعيش كما قالوا في ظروف صعبة للغاية. وبعض السائقين يؤكدون منهم على طول اليوم يعني ما لا يستطيعون الحصول على مبلغ 50 شيكل بعد دفع المحروقات وكل ما يترتب على ذلك. يعني بعد شوي رح ينضم إلينا رئيس النقابة الفرعية في بيت لحم أخونا محمد أبو حميدة للحديث حول هذا الموضوع، ويعني نتحدث عن موضوع ربما تحدثنا عنه كثيرا خلال الأيام الماضية. خلينا نرحب بأخونا أبو شادي. أبو شادي، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك ويسعد مساء مستمعينك الكرام.
0: يحفظك ربي. أبو شادي، ربما أنت سمعت مثلما سمعنا كان في حالة من التذمر من قبل سائقي الطلبات الخاصة بعد الحملة الأخيرة لمنع التداخل ما بين الطلبات الخاصة والخطوط، نظام الخطوط. كيف تنظرون أنتم في النقابة إلى هذه القضية بالتحديد، وهي تداخل عمل السرفيس مع الطلبات الخاصة؟
1: أول شيء يعني هاي مشكلة قديمة وجديدة.
0: نعم.
1: هلا سيدي العزيز، احنا بالنسبة للسفريات الخاصة يعني تجاوزوا لأكثر من خطوط.
0: نعم.
1: عندك سيدي العزيز خط الدهيشة، خط بيجالة، خط الخضر، على كل خطوط هم قاعدين بيعملوا.
0: نعم.
1: وهذا تجاوز. هلا سيدي العزيز في لهم مكاتب المفروض انهم يعملوا داخل المكاتب تبعتهم، وعندنا في سفريات خاصة موجودة في داخل محافظة بيت لحم من كل المناطق. يعني عندك بجونا من العزرية، من أبو ديس، من الخليل، من بيت أمر، من حسان، يعني بتجاوزوا 300 مركبة. هسه هاي يعني حمل كبير على السرفيس. غير هيك في بعض السائقين بتعاملوا يعني بعنف.
0: نعم.
1: بتعامل بعنف وبده يحاول يحمل غصب عن سائق السرفيس، يعني على مستوى خط الدهيشة كنكون نبدأ فيها خط.
0: نعم.
1: باب الزكاك بتلاقيهم موجودين، عند الصحة بتلاقيهم موجودين، عند دار الكلمة بتلاقيهم موجودين، على الجامعة الأهلية بتلاقيهم موجودين، على الجامعة الأهلية كلية التمريض بتلاقيهم موجودين.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة للسرفيس وين بده يعمل؟ وين بده يعمل. لما كل المناطق الحساسة هاي هم متواجدين فيها، طب كه يعني كسفيس وين يروح؟ يعني في النهاية يعني شوفير السرفيس أو سائق السرفيس بطل يطلع سولر السيارة،
2: نعم.
1: بطل يقدر يروح كوت أولاده. طيب هذا خط يعني الخط تبع حق مستحق إلى أنت جاي على خط بدك تأخذ رزقته وبالعنف،
2: نعم.
1: بالعنف طبعا. إحنا هذا الحكي بنلفظه جملة وتفصيلا، عندك خط جناتة، عندك يعني كل خطوط عمالها بتقدم شكاوي لوزارة المواصلات ولمعالي الوزير على التجاوزات هاي اللي عمال بكوموا فيها. هلا سيدي العزيز، أنا يعني بالنسبة لي كنت بتحدث مع بعض السائقين السفريات الخاصة، قلنا لهم يا عمي بدنا واحد يكون متكلم عنكم ونقدر نتفاوض معه. فأجا يعني أشخاص وقعدنا معهم مرتين وقلنا لهم يا عمي إحنا كمان بنعطيكوا تتنفسوا، وعطناهم على الأهلية اللي تحت يشاركوا السرفيس اللي هو خط، وقلنا لهم اعملوا بس ما بدنا مشاكل ولا بدنا صدمات ولا بدنا شجرات بين السائقين، وإن شاء الله إن هذا الإشي اللي بنتوفق فيه وهم بتوفقوا فيه ويعملوا.
2: يعني
1: لكن مش على كل خطوط، يعني عندك خط جناتة بيكبوا مثلا السرفيس واقف في المجمع تبعها في راس العين وعمال السفريات الخاصة بتحمل من ساحة باب الدير. طب يعني هذا مش منطق برضو. يعني أنا أكون قاعد في الموقف أستنى وهو قاعد بحمل من فوق.
2: نعم هذا بيأثر بشكل.
1: طب يعني هذه الشغلات يعني السرفيس لما ما يلكيش مجال اللي يعمل فيه كمان وين أروح، وين أروح أشتغل؟
2: نعم يعني هم دائما بيتحدثوا كمان الطلبات الخاصة ان السرفيس كمان بياخذ طلبات، يعني بعمل في مجال الطلبات كمان.
1: هسه شوف انا بالنسبة لي يعني كنت واضح في وزارة المواصلات ومع الشرطة، كنا بدنا نضبط القانون. انا لن اسمح للسفريس للسرفيس انه يتجاوز حدوده، بده يشتغل على خطه. وانا بالنسبة لي حكيت مع الشرطة انه اي سائق سرفيس بالمسك طالع طلب ينحجز.
2: نعم.
1: كيف بيمشي القانون على السفريات الخاصة بده يمشي على السرفيس، هيك بصير فيه نظام. نعم. أما انت يعني جايب لي 50 سيارة من العزرية، 20 من الخليل، 20 مش عارف من وين، وحاطي في محافظة بيت لحم، محافظة بيت لحم يعني محافظة صغيرة،
2: تحملش
1: يعني ما بتستوعب كل الكم هذا في الخطوط هاي. ما نعم. بتستوعب.
2: نعم.
1: يعني احنا بالنسبة لنا اقول لك يعني جامعة بيت لحم تلاقي السفريات الخاصة موجودة عليها. طيب انا وين اروح اشتغل؟ عالسينما برضو نفس العملية، بكونوا واقفين بالعشر 12 سيارة، وسبق انا طلعت وتحدثت معها ان يا عمي انا ما بدي امنعك تكفان، رغم في اتفاق مسبق في لجنة السير في حال ما ينزل كل السرفيس اللي كان متواجد عند منطقة السينما. نعم. ينزل على مجمع دليلة، ممنوع ولا سيارة ولا مركبة عمومة تتواجد على منطقة السينما، وبيطلعوا وبيكيفوا وبيحملوا سرفيس، ولكن كمان قاعدين في مجمعات تحت بتفرجوا. طب لأيمتى هذا الحال الحكي؟ يعني يعني هم معتبرين ان كل خطوط هذه حق مستحق لهم والسرفيس ما الى اي حق نهائيا، وهذا طبعا ما حدا بيقبله
2: 100%.
1: واحنا مستعدين ننصف كل الاطراف بالحق.
2: نعم كل الاحترام أبو شادي. يعني كما قلت يعني في مزاحمة، الطلبات الخاصة بتزاحم السرفيس في كل الأباكر،
1: كل خطوط. يعني الشكاوي هاي مثبتة عند الشرطة، عند سيادة العقيد زهر الدين، موجودة عند مراقب المرور الأخ نضال سعد. نضال سعد طبعا يعني بتعب معهم كثير وبيحكي معهم كثير وبيجمعهم كثير، وهي حي موجود حي يرزق، لكن لا حياة من تنادي. يعني بدي أقول لك شغلة واحدة. أنا صادفت يعني بعض السائقين، يعني في سائق اتحدث معي قبل 4-5 أيام باب مخيم الدهشة، بكل اسماء بكلها، كان شايف سيارتي هاي بكلها، هذه سفريات خاصة، قال لي هاي فلسطينية، وشايف هاي قلت له شيء، قال السرفيس الأسود، قال هذول قطاع مستوطنين. شوف الصفة اللي بتحدث فيها، طبعا راح لاحقه قانونيا.
2: لا هذا نحن ما حدا
1: يعني شوف الحضر طبعا في شهاد عليه الحكي, وطبعا هو موظف صحة, الأخ موظف صحة ومستأجر سيارة وبيشتغل عليها وبيزاحم وبتهدد وبتوعد وبكل خاوة بدي أحمل منها من باب المخيم. قلت لها سيدي انت تقدر تحمل خاوة وتقدر تحمل بالإنسانية وتقدر تحمل بالطريقة اللي انت بتريدها, لكن كمان في قانون بردعك.
2: نعم القانون على الجميع والكل يعني ما
1: طبعا احنا تحت القانون مش فوق القانون
2: 100%.
1: يعني تصور هاي اخلاق سائق عمومي.
2: نعم لا احنا ما بنرضى مثل هاي الاخلاق. ابو شادي يعني بشكل عام قطاع النقل في بيت لحم وخاصه السرفيس يعني دائما بيشكوا ودائما بيقولوا ان الوضع صعب جدا حقيقه. كيف الوضع العام عندما نتحدث
1: والله شوف يعني احنا بالنسبه لنا يعني كخطوط السرفيس الوضع صعب ومزري لابعد الحدود. يعني ما بيعمل يعني احنا لما بتروحوا اعتقد اخي عثمان انت يعني بجوز ابن البلد وبتمرق على المجمع باب الدير بتلاقي 40 و45 سياره واقفات على المجمع.
2: صحيح.
1: يعني انا باجي بتحدث معهم بقول لهم سياره سيارتين تطلع يعني فاضيات بلكي بتلاقوا على الطريق. بقول لي طب وين بدي لك اذا باب الزكاك موجودين على الصحه موجودين على الجامعات موجودين. بقول لي انا اطلع بي يعني الف اخسر سولار. لا خلينا قاعدين هذا احيانا بتاخذ ساعتين تحمل النكله وفي الدهشة نفس العمليه بيكفوا على الموقف وكمان بزاحمهم السفريات الخاصة وهو مارك بأخذ كل الركاب تبعينهم. طب هذا السرفيس وين يروح؟
2: نعم صار
1: يعني وين يروح؟ يعني هم بس شاطرين يطلعوا على الإعلام ويحكوا. طب يا أخي أنت يعني من المفروض إن في عندك مكتب وفي لك مشغل, المكتب هذا لازم يكون مفتوح ويشغلك المكتب عن طريق التليفون وعن طريق العلاقات المفروض يعملها صاحب المكتب. يعني عندك بدي اقول لك شغله واحده, يعني عندنا احنا في الدهيشه مكتب فرارجة من ارقى المكاتب اللي موجوده في الضفه الغربيه. يعني انا اتحدى اذا هو مارك لو اربع ركاب لكيهم سيرفيس برضاش احملهم. عندك مكتب احمد جابر في الدهيشه برضو نفس العملية عن طريق علاقات عن طريق التليفون عن طريق مشغل المركبات العمومية.
2: طب أبو شادي بعد إذنك خلينا نشوف معنا مداخلة أحد المواطنين بدي يتحدث. بس ألو مساء الخير.
3: أول شيء يعطيك العافية يعطيك العافية أنت والأخ أبو شادي
2: حبيبنا. مين معنا؟
1: زيدك عافية.
3: أنا معك محمد سائق طلبات خاصة.
2: تفضل أخي محمد.
3: يعني بداية حديثك أبو شادي كان 100% حكي وقصة طلع سيارات التكاسي والمشغل وكذا. بس عندنا في بيت لحم 35 مكتب.
2: نعم.
3: ذكر مكتبين أو ثلاث اللي فاتحات. فاني مش متبعهن وزارة النقل والمواصلات مش السائق.
2: نعم.
3: لأن صاحب المكتب معطي السيارة ب 100 شيكل لشوفير وبكل أو 120 روح دبر حالك. الشغلة الثانية بحكي عن خط الدهشة. خط الدهشة يا أخ أبو شادي الدهشة الدوحة باب الدير السينما مش الجامعة الأهلية ولا الجامعة الأهلية تحتها. أنت خطك معروف يعني بغض النظر يعني أنت شوفريتك إحنا بنشوفهم. أنا بكافش على باب الجامعات يعني عشان تكون بالصورة يعني بشتغل على تلفوني الحمد لله بشوفهم بنزل الطلاب لها عند الدفاع المدني وإذا بدي أطلع لفوق بأخذ منها زيادة.
2: نعم شكرا شكرا
3: كسرفيس.
2: نعم
3: خلينا اكمل لك الفكره اخ ابو قصاي.
2: تفضل.
3: الشغله الثانيه انا بطلع برا البلد كثير اذا بدي اصور له ارقام سيارات سرفيس برا البلد اذا بشتغل اكثر من الطلبات الخاصه تبعت بيت لحم بصور له. الشغله الثالثه حكى 100% عن قصه السيارات من خارج المحافظه. برضه انا مش مشكلتي كسائق طلبات خاصه هذه مشكله برضه وزاره النقل والمواصلات ما تتبعهم.
2: نعم.
3: مزبوط في كميه السيارات من العزريه وفي من الخليل بس ما حدا متبعهم واصحابهم من بيت لحم. ليش؟ انا بشتري الرقم وسعر الرقم ارخص من بيت لحم.
2: نعم.
3: بس هو كاخبر شادي كنقيب خط كسرفيس معروف خطك وين انت من الدهشة على الشارع الرئيسي بتطلع على السينما عند دليله وبتكمل على باب الدير. انت بتجيش على السوق المركزي الا اذا في ركاب وبدي اذا بكون اربع ركاب تيرضى الشوفير السرفيس بياخذهم.
2: نعم وصلت حبيبي أخي محمد. ربما أخي أبو شادي خلينا نعلق نقطة بالنسبة لي يعني مكاتب التاكسي اللي أنت ذكرت يعني مكاتب ملتزمة والمكاتب الأخرى غير ملتزمة. ربما هذا
1: في كمان يعني في المحافظة ليش نقول إحنا نعد في المكاتب في كمان. نعم. مكاتب ملتزمة وفي عدد كبير من المكاتب غير ملتزمة
2: غير ملتزمة.
1: بس بدي أصحح معلومة الأخ العزيز اللي أحكى.
2: نعم
1: أول شيء بالنسبة للجامعة الأهلية هي حق مستحق لخط الدهشة، وهي موجودة لخط الدهشة من زمان، يعني من يوم ما تأسست، من يوم ما تأسست الجامعة انضافت، وإحنا أقول لك يعني ما كنا بدنا إياها لكن انفرضت علينا من قبل وزارة المواصلات إن لازم نغطيها، وخطنا من دوار البلوع لغاية باب الدير. اثنين، زي ما بقول إن السوق المركزي مش خطنا، لا خطنا، وإحنا دائما براكب واحد لما بقول على السوق المركزي بنطلع وبنوصله. طلاب الجامعة بنوصلهم لعند المدرسة الروسية لأن أخ عثمان بتكون أحيانا مزدحمة، طلعت الجامعة بدأ يحرك كلاتش وبدأ يضيع من وقته كثير على سبيل يوصل طالب واحد، فإحنا في الاتفاق مع وزارة المواصلات لعند الروسي. هسه زي ما بقول إنه والله بس بأربع ركاب على السوق المركزي، لا يعني السوق المركزي، خط السوق المركزي هو خط مستحق للدهشة، وإحنا دائما وأبدا لما باب الدهشة على الموقف أو في باب الدير طريق السوق المركزي، هاي في عندك كمان جلال منظم الخط، سيارة بتحمل على السوق المركزي، سيارة بتحمل على الدوحة، ملتزمين ومغطيين الخط وما بدنا مزاودات من أي بني آدم كان، اللي بده يحكي بده يحكي كلمة الحق. هسا إذا أنت بتعرفش إن الجامعة الأهلية لخط الدهشة هذا مش مشكلتي أنا.
2: نعم أبو شادي، يعني بالنسبة لكثير بتصلنا أيضا ملاحظات عدم التزام خط الدهشة ببداية الخط ونهاية الخط، يعني أكثر من مرة اتصلوا فينا ناس وحكينا ربما أكثر من مرة في هذا الموضوع، حديثا هل تم الالتزام في ذلك؟
1: ملتزمين ملتزمين، والدليل على ذلك أنا حاطين منظم خط في باب مخيم الدهشة وحاطين منظم خط في باب الدير، ولا يمكن يعني في عندك منظم الخط اللي هو حمزة الصيفي باب مخيم الدهشة وملزمهم فيش يعني يسأل وين بده يروح، بطلع في السيارة لباب الدير، ونفس الشيء جلال نواورة ملزم كل السائقين بالقانون وبنهاية الخط وبداية الخط.
2: نعم.
1: يعني في تعاون كبير، وكمان السائقين كلهم يعني أقول لك يعني اللي بيقول لي والله بيصلش، طب أنت لما بتروح وأقول لك انزل وصور وشوف، لما بتلاقي 40 و50 سيارة أو 30 سيارة موجودة على باب الدير.
2: نعم.
1: لما بكونوا في الدهشة، طب هذول يعني كيف بيصلوا باب الدير؟
2: نعم يعني
1: كيف بيصلوا باب الدير؟
2: نعم.
1: ما هو بده يصل محمل من الدهشة لباب الدير، وفي النهاية بده ينزل الحمل اللي معه وبده يوقف لأنه مش راح يرجع فاضي.
2: نعم.
1: لأنه ما بتوفي معاه، ليش؟ لأن إحنا بالنسبة إلنا الركاب الكريبة كلها بأخذها السفريات الخاصة، السينما، باب الزكاة، كل هذه للسفريات الخاصة، يعني سائق السرفيس صفة مجرد عتال بحمل من بداية الخط لنهاية الخط، وكان في السابق يعني 14 شيكل، ال 14 شيكل يعني لا بكمل في سولار ولا بكمل في أجر شوفير ولا في مصروف شوفير.
2: نعم يعني الوضع
1: يعني احنا من 7 أكتوبر لليوم يعني السرفيس لما بده يرخص بروح بالداين، لما بدي يصلح بروح بالداين.
2: نعم نعم الوضع
1: يعني المأساة اللي عمال بعيش فيها السرفيس وملاحق، يعني أنا على سبيل المثال أنا قبل بجوز أسبوعين ثلاث مرتين على الخليل طلعت أنا وأخوي، طلعنا نجيب قطعة على سيارة إلنا.
2: نعم.
1: يعني إذا شفتني في الخليل معناه أنا رايح طلب على الخليل.
2: نعم يعني
1: إذا شفتني في بيت سحور يعني أنا رايح طلب على بيت سحور. طب إحنا كل السائقين الموجودين عندنا في شيء ساكن في بيت سحور، في شيء في التعامرة، في شيء في جناتة، في شيء في الخضر.
2: نعم صحيح.
1: في شيء في حسان.
2: نعم.
1: طيب هذا يعني ممنوع يروح يتغدى على بيته، ممنوع يعني أقول لك أجا تلفون خاص من عياله بده يعمل لهم إشي أو بدهم أغراض راح يوديه، ممنوع. كلهم قاعدين بصوروا في السيارات السرفيس وبطلعوا في حجج وبيجي بقول لك تفضل هاي صورته. يعني بدي اقول لك شغله، الشاب اللي تحدانا باب مخيم الدهشه اجاني بقول لي تعال بدي افرجيك صوره. شو الصوره يا سيدي؟ قال هي شاب سائق سرفيس عمومي من خط الدهشه معاه واحده وهي على الكونتينر. بقول له طيب انت صورتها عرفت انها اختها مرتها بنتها مين هي اللي معاه؟ يعني التهم جاهزة ومرتبة إلنا 100%.
2: نعم.
1: مرتبة للسرفيس ومصفطة، وطبعا هذا حرام وظلم. هذا ظلم إن سائق السرفيسي ظل مظلوم في هذه المهنة من سمعته ومن عمله. يا عالم يعني بالله بدها شوية إن نتعاون مع بعضنا ويكون في محبة ما بيننا على سبيل نقدر نكمل ونقدر نعيش ونقدر نعيش بالسيرة.
2: نعم أبو شادي آخر مداخلة معنا على ما أعتقد. خلينا نأخذ آخر مداخلة قبل ما ننهي. ألو مساء الخير.
4: مرحبا مساء الخير أستاذي.
2: يسعد مساك.
4: بالنسبة لباب الدير لوين آخر خط وين؟
2: باب الدير للدهشة.
4: لا باب الدير آخر من دهشة لباب الدير وين؟
2: للمجمع.
4: المجمع ولا فوق؟
2: لا على المجمع.
4: ليش أول كان يطلع فوق يعني؟ عشان في خجلية. في مكفوفين في أشياء يعني بس لازم يكون باب الدير فوق ولا لا؟ لا هذا لازم.
2: نعم هيا أخونا أبو شادي بسمعك وراح يعطي الملاحظة إن شاء الله. شكرا ابن فلسطين الله يكون معك أبو شادي. يعني سعيدين جدا أن كنت بجانبنا اليوم إن شاء الله أننا ما بنسمع إلا كل الأخبار الطيبة. أبو شادي
1: تفضل.
2: نعم يعني الملاحظة ابن فلسطين بالنسبة لنهاية خط اللي هو طلوع باتجاه كنيسة المهد هاي المنطقة بيطالب فيها وإن شاء الله أن هالأمور ابتهدى. معنا كمان مداخلة. ألو
5: يسعد مساك يا أبو قصي.
2: أبو محمود يسعد هالمساء. هلا أبو محمود.
5: مسي عليك وعلى أخونا حبيبنا أبو شادي.
2: يسعد
5: مساك. كل الاحترام للجميع.
2: حبيب أبو محمود.
5: أبو قصي.
2: تفضل أبو محمود.
5: أنا أول شيء كل الاحترام لأبو شادي كرئيس نقابة الأمانة إنه ما بيخلي عن جهد مش أنا بدي أجامله هاي حقيقة.
2: نعم.
5: يعني هو الوحيد أنا من يوم ما اشتغلت على التاكسي لحد اليوم الرئيس الوحيد في النقابة اللي بفر علينا وبتفكدنا في كل شيء أخونا أبو شادي. هاي مش مجاملة هاي حقيقة وأنا بحكي لك وبثني على كل الكلام اللي حكاه أبو شادي كلام 100% بصفتي شوفير سائق وبشوف الناس كيف السيرفيس وكيف الطلبات. فعلا الطلبات بأخذوا اللي بدهم إياه وبيخلوا اللي بدهم إياه ويطلع على السينما بتلاقي السيارات الطلبات صافة ويدخل على كل الكرة بتلاقي الطلبات بتأخذ الركاب. إحنا مش ضد الطلبات والله العظيم الله يرضيك الجميع بس ده أحكي لك شغلة إن اللي اختار إنه يشتغل على الطلبات إلى مكتب مجبور يكفيه المكتب مفروض إنه يأمن له شغله ويأمن له رزقته رزق على الله بس كسيرفيس من حق إنه يأخذ راتب
2: 100%
5: بس أنا حبيت
2: حبيبنا أبو محمود
5: وأشكر أخونا أبو شادي جهوده وإلك الشكر الخاص أنت يا أبو قصي
2: الله يحفظك
5: وإحنا جماعة قاضين بالله ورزقك على الله والله يرزقك الجميع بس آمين. كل واحد إلى خصوصياته وكل واحد
2: إلى
5: خطه
2: الله يحفظك أبو محمود شكرا أنت بالصحة والسلامة. شكرا أخونا أبو شادي
1: بس أبو حميد الله يعني شغلة وحيدة بدي أضيفها أنا
2: تفضل.
1: وهذه يعني قدام دوريات السلامة على الطرق طلاب الجامعة الأهلية طلعوا واحتجوا وشكدموا شكوى إلى مجدي العمور وسمعها أكثر من ضابط دورية إن كان سفريات الخاصة يأخذ الطالب للشبرد وإذا بده يوصل باب الدير كان يأخذ منه الدبل.
2: نعم.
1: يعني بدال 4.5-9 يعني من الطالب. وهذه الشكوى تقدمت لمجدي العمور ضابط الدورية السلامة على الطرق وللأخ براء رحال. يعني ما يحملونا أخطائهم بدهم يتعاونوا احنا جاهزين نتعاون معهم ولكنهم حلول
2: إن شاء الله.
1: أما نقعد نوجه في تهمات لبعض والله هذا يعني إشي غير لائق.
2: شكرا أبو شادي يعطيكم ألف عافية وسنبقى على تواصل إن شاء الله. شكرا كثير أبو شادي
1: يزيدك عافية
2: الله يكون معك. راح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود ابقوا معنا.
6: راديو موال من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-20-19-10 واتساب 00970-592

0: مسيكم جميعا بالخير والمحبة، يسعد مساء كافة متابعينا ضمن حديث البلد لهذا المساء. نزار النجار ما زال يرافقنا بهندسة الصوت، عثمان صلاح يرافقكم في التقديم حتى الخامسة والنصف بمشيئة الله. بنوجه دائما تحيات المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما حللتم، وتحية خاصة للصديق أبو الأيسم حسن محمود، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. ألو مساء الخير.
1: مساء نور حبك شاي.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق،
1: تحياتي لك ولجميع طاقم البرنامج
0: المستمعين. حبيبنا ابو طارق.
1: الحمد لله. اخ ابو قصي، انا بس تعليق انا على كلام الاخ ابو شادي. نعم. طبعا الاخ ابو شادي والله بالنسبه لك اخ عزيز جدا يعني، ورجل محترم وفعلا متزن يعني عليه، بس بالنسبه للخطوط والشغلات هذه ما لها علاقه في الموضوع. احنا بالنسبه كلام اخ ابو شادي في منه 8% 100% بحكي لك يا مضبوط، انه فعلا في طلبات كثيره عند الجامعه الاهليه وعند باب الزكاك وفي كل مناطق موجودة صح، وباب الدير موجود، بس هذه مش خطأ أصحاب الطلبات، هذا بيحملها خطأ كثير في الوزارة. أول شيء عندنا حوالي 600 مركبة طلبات خاصة، هذول عدم مؤاخذة مش مكاتبهم مش معطيتهم طلبات أو شغل دنيا ودين، بعطيك أجر لك هالرقم 100-120 شكل وبقول لك روح دبر حالك أنت حر، وأنا بحكيها قدام مكاتب كلها، هذه هذا خطأ مكاتب. ليش انا؟ طب انا هاي في رام الله اشتغلت في رام الله، في رام الله لا بعد مكتبك وتشتغل فعلا وتاخذ طلبات وتاخذ كل شيء وبيحملوا التربيه، هذه انا معك فيها. طيب المكاتب ليش ما تيجي وزاره النقل والمواصلات تفرض على المكاتب انها تشغل سياراتها؟ هذا اول نقطه، لو 600 سياره، بعدين لو بدك تصف تعال مثلا خلينا نحكي مثلا على مكتب تاكسي الشعب عنده حوالي 60 سياره، وين صفين باب المكتب؟ البلديه بتعطيك 4 مواقف أو 5 مواقف والباقي وين بده يروح؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية فهمت علي، إحنا برضو عندنا خربطة مضبوط عن الراسي، عندنا السربيش يعني أنا بالنسبة لسيارات الدهش خط الدهش بيزد على علي، بس أنا بحكي صراحة أنا قلت لك أخي مشادي عزيز علي، سيارات الدهش تعال إيكا في عندي أنا على عند الحسي تعالها أنا فيش 5-7 دقائق إلا بتمر سيارة من خط الدهش وميخلى طلب، مش أنت مش جاي السربيش على خط بيت جالة، أنت جاي طلبات، أنا بحكي الصراحة للجميع، فيش سيارة فيش 5 دقائق إلا بتمر سيارة من سيارات الدهشة، يعني 60% من مركبات الدهشة بيشتغلن على خط بجالة. بعدين إحنا قبل ما نقول طلبات وتربيس، أنا حكيت لك إياها في الأول يا أخ أبو قصي، إحنا عندنا في بجالة لحاله حوالي 25 سيارة برايفت بيشتغلن، وفي زيها خط الدهشة وفي زيها بكل المناطق، ليش إحنا ما نحاول نمنع السيارات هذه؟ منع السيارات البرايفت قبل ما نمنع الطلبات منها أنا من الشغل. هذول عندك لو بتحسب بيت لحم، لو بتحسب بيت لحم بجنات وغير وغير برايفت شغلات بيطلع عندك فوق 400 سيارة 500 سيارة، يعني عدد سيارات الطلبات الخاصة الموجودة. نعم. احنا خلينا نحط ايدينا السيرفيس والطلبات مع سوا ونمنع البرايفت. بعدين تعال انا حكيتها مرة وحكيت الاخ ابو شادي انه السيارات الطلبات الخاصة في بيقفوا عند الحسين، بيقفوا عند الجمعيه، بيقفوا عند شل بيت جاله، بيقفوا باب الدير، بيقفوا مضبوط عند جامعه الاهلي، انا بايده اخونا ابو شادي ومش من حقهم انهم يشتغلوا سيرفيس هنا، بس ما هو بقول لك يا عم هي السيرفيس شغال طلبات عندي. نعم. عينك عينك
0: وصلت.
1: بعدين الاخ تبعين. نعم. حسين تبعين هنا، طب ما انت بتيجي على خط بيت جاله بتقول لي انا يعني انا بشجع، انا تيجي من خط انت خطك وعلى زمان مكان الاخ نقول خميس كان رئيس بلدية أعطاها من الساعة 8 بس، وبعد الساعة 8 لازم يطلع عن طريق خط الدهشة، طب ما أنت بتيجي من رأس بيت جالة ومن طريق سدر بتنظف كل ركاب في الطريق إن كانوا طلبات وإن كانوا يعني حتى الساكنين في السدر وفي المخانق وفي بيت جالة وكل شيء يجوا في الطلب، طب ما هنا إحنا عدا مخلصين إحنا يمكن نزل نركب 5 أشياء نطلع فيها. أنا بحكي لك بصراحة يعني في أخطاء كثيرة كاملة، الوزارة مكفرة، الأخ نضال سعد أنا حكينا له في عندك نجيب لك أرقام السيارات الخصوصية عدم مؤاخذة أنت علي، وأنت مفروض تطلب، بقول لك يا عمي أنا لازم تتصل على الوزارة غاد تدبر حالك.
0: أبو طارق وصلت.
1: ما عندش صلاحية قوية. نعم. حبيب. اللي يمنع سيارات. نعم. خصوصي واللي هو ما بيكسر في شغله.
0: أبو طارق.
1: نفس العملية. نعم. تحملني أبو زي ما عليك.
0: عشان في مداخلة. نعم.
1: بصراحة أنت علي. احنا نمنع السيارات الخصوصيه في الاول، بعدين السيرفيس يعني زي ما حكى الاخ ابو شادي يحكي مع الشرطه يوقفوا سياره جايه من الدهش او جايه من اي محل على بيت جاله، قال ليش جاي هنا يخالفوا. بعدين عندك احنا في قانون من الوزاره اجى انه السيارات الكرة اللي اعطوهم طربوش يختلف عن طربوش تبع طلبات خاصة، ان هذه تودي طلبها وترجع، لكن هي موجودة عندنا. ما هذه عندك حوالي 200 سيارة سوت عبء على الطلبات الخاصة. فهمت يا اخوي ابو قصاي؟
0: وصلت وصلت ابو طارق، شكرا شكرا كثير، شكرا كثير،
1: الله يسعدك
0: حبيبنا. ومعنا كمان مداخلة. الو مساء الخير. طيب الو، طب اخذنا الاتصال لنا، طولنا على الضيف الاخر، طولنا عليه بضع الوقت، لكن هذه القضيه ربما بحاجه الى الجميع ان يتحدث فيها، بحاجه كمان ان الجميع يعني يجد الحلول المناسبه لمثل هذه الظواهر حتى ما تتكرر. الو مساء الخير.
2: مساء الخير اخوي،
0: يسعد مساك، من معي؟
2: كيف حالك؟ شو اخبارك؟ صار عمومي على قد جناب.
0: تفضل أخي السائق.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله يحفظك الله
2: حبيبي. بس بخصوص أنا بدي أحكي لك، يعني عندنا مشكلة، مش لا طلبات ولا إشي ولا هذا، عندنا انفتح الشارع إله الحين شهر
0: في منطقة أبو نجيم؟
2: لا، منطقة لعبيات هندازة عند سوبر ماركت الأمل. لا متدخل لبلدية ولا متدخل هذا، نروح على المحافظة يعني ولا نروح على الرئيس أبو مازن؟
0: عند سوبر ماركت منطقة هندازة؟
2: انفتح الشارع على ارتفاع مترين يعني على هذا، وطايح في الأرض يعني نازلة في الأرض، لا في بس كورس يحطه ولا إشي ولا هذا، بس بكبوا لنا فيها المية وبزيحوا فيها التراب.
0: نعم، هذا عند سوبر ماركت الأمل. رح نتواصل مع رئيس بلدية هندازة بريدعة وإن شاء الله أنه بيكون في جواب يا صديق.
2: والله والله والله شهر إننا شهر إن سياراتنا صار نكركحن من هالجورة يعني، كل أذية. إحنا سيارات ترفيس رايحات جيات، يعني إذا بمرقش الواحد 30 مرة 40 مرة عنها رايح جاي.
0: نعم معك حق، وراح أتابع لك الموضوع إن شاء
2: يعني
0: الله.
2: إلها شهر من تغضيين عنها يعني، فيش في يعني إحنا حكينا مع البلدية، باقي الساعة رئيس البلدية مش مستلم راية تبع بيا.
0: نعم.
2: بعد مع السلام، ليش ما نحط؟
0: نعم يعني رجع من جديد إلى البلدية، وإن شاء الله أنا اليوم بنتابع لك الموضوع. هاي الشباب يتابعوا بالموضوع يا صديقي،
2: يرضى عليك ويعطيك العافية يا أبو قصاي.
0: شكرا شكرا كثير لاتصالك، ودائما بنتمنى على البلديات عند فتح الشوارع يا ريت انكم تقوموا باغلاقها على السريع، لانها بتسبب بالفعل ازمه للمواطنين وبتسبب ازمه للمركبات، وهذا شيء ما حدش برضى، يعني ما حدش برضى ان تتعرض مركبه للتدمير بفعل الحوافر. الو مساء الخير.
3: يسعد مساك يا ابو قصي.
0: هلا
3: أبو محمود بحكي معك. أنا رديت اتصلت بمكالمة عادية عشان أوضح الصورة لأخونا أو حبيبنا أبو طارق اللي بيكون للتابعين حسان. أول شيء بدي أحكي لك شغلة يعني من منطلق الوضع اللي إحنا عايشين فيه. أنا كابن حسان وكابن الريف الغربي، علينا 9 بوابات إسرائيلية هذه اللي بيكون لك بملكوا من بيت جالة. أول شيء إحنا يا عم أبو طارق قصي بنمرك من بيت جالة، بيجي بسبع ركاب، ما بيجي بركبين، وما بنرد نرجع بيت جالة فاضيين. بدي أقول لعم أبو طارق الأخ المحترم اللي هو على راسي من فوق، إن أبو طارق صاحب تاكسي سيرفي طلبات مجبور في مكتب يكف، مش باب زكاك يوقف. خلي بيت جالة إلها سيرفيس، خلي بيت جالة توقف السيرفيس تبع بيت جالة، يناكل سيرفيس على الجمعية ويناكل على بيت جالة. احنا ما بنيجي من حسان او عشان نمرك من بيت جالة نركب الركاب، وما بنرجع فاضيين، احنا بنوقف بالمجو. هي ابو شادي نطلع على الامور كلياتها.
0: نعم
3: احنا بصد. لما بدا يجي ابو طارق يقول تبعين حسان او تبعين الريف الغربي،
0: ابو محمود
3: نيجي بسبع ركاب يا ابو قصي
0: ما بدنا نحول البرنامج الرد والرد الاخر يعني
3: لا بس مساله توضيح. انا كل الاحترام والله
0: الله يحفظك
3: يا اخونا ابو طارق،
0: وانت الاخر انسان، وانت كل الاحترام والتقدير لك ابو محمود. يعني احنا دائما والله فخورين بوجود سائقين امثالك، صدقني اننا دائما
3: والله العظيم ما هي خصام لابو طارق.
0: بعرف لا انت
3: يعني احنا عم ابو قصي احنا بنيجي بسبع ركاب من حسان احيانا بتكون البوابات مسكره، يعني بنلف طرق فرعية مشان ندخل على بيت لحم.
0: نعم.
3: حقيقة بحكي لك، بس في لي زميل بدي يمسي عليك. بس في زميل
0: نعم. خليه يتفضل.
4: الله يسعد مساك ابو قصي.
0: يمسيك بأنوار النبي.
4: بدنا نتشكر رئيس النقابة اللي هو ابو شادي،
0: الله يحفظك يا رب.
4: الله يحفظك ويخلي لك اولادك يا رب. للامانه يعني اللي بيسويه عماله ابو شادي بيطلع بذات نفسه بيشرف على خطوط كان. هذا ولا مسؤول سواه في تاريخ الحياه.
5: كل الاحترام كل الاحترام
4: للامانه. هذا بيطلع الزلمه بيشرف على الخطوط وبيشوف شو شو نقطة الضعف وشو الشغل اللي بيشتغلوه بيشتغلوش شيء. للأمانة يعني احنا عن جد كممثل خط الطاس انا بتشكر على ابو شادي.
5: الله يحفظكم يا رب وكون معكم
4: حبيبي يا عم.
5: شكرا شكرا كثير لاتصالكم.
4: على هلا
0: شكرا كثير. وربما كلمة الشكر يعني دائما بكون سعيد يعني ان نسمع ان الناس بتشكر العاملين وكل من يعمل. وكمان من حق اي سائق انه ينتقد اي ظاهرة يراها يعني بتأثر عليه وعلى عمله. مرقص أنطونيو يسعد مساك. أحمد الأعرج، هيل النصار، نادر الزغل يسعد مساكم ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. ألو مساء الخير.
6: يسعد مساك أخوي أسنان.
5: الله يسعد هالمساء. مين معي؟
6: حبيبي شو أخبارك القصوي؟
5: الحمد لله.
6: معك سائق عمومي على خط أبو نجيم.
5: سائق عمومي على خط أبو نجيم، تفضل صديقي.
6: أخوي أسنان حكينا معك قبل فترة. نعم. بالنسبة لشارع أبو نجيم
5: 100%. نعم.
6: وإنك أعبنك توصل لنا رسالة لرئيس البلدية، وشكلك انك يعني مش ناس الموضوع او ما.
5: لا توصلنا توصلنا مع الاستاذ، كان عندهم فترة اللي بتعرف فترة الانتقالية في البلدية، توصلنا مع الشباب وحكينا لهم بالنسبة للحفر الموجودة على جانبي الشارع، صحيح ولا لا؟
6: والله يا اخوي عثمان احنا الامانة الامانة ما هو الواحد يشوف مزيك الراف، احنا سائقين عمومي وبتعرف انت قصة المستوطنين عندنا اللي اجونا في ابو نجيم هذول. نعم. عند الجناتة وفي مستشفى العسكري، هذول المستوطنين الطرقطرون والجيبات تبعتهم يا حاج جايات وبرزوا علينا على الشوارع، يعني كثير سيارات تآذن من هذا الشارع من الحفر العجناب الشوارع، احنا مش طالبين انهم يزفتونا، يعني احنا بس نتواصل مع الاخ المحترم سامي الزير بس يا عم يجيبونا هالباقر يطمونا اجناب هالشوارع، اللي لو لقينا مستوطن ولا جيب جيش ناس علينا نبعد عنه وما يضرب لنا السيارة، وانضرب الاربع سيارات يا حسن لنا على الشارع، سيارات عموما انضرب من المستوطنين يلزوا علينا
5: 100%. وانا معك في هذا الموضوع وانا وصلت الرسالة اكثر من مرة
6: وبوعد. الله يرحم والديك يا اخوي عثمان، بالله عليك انك اليوم تحكينا في هالموضوع هذا
5: ان شاء الله، هي موجود على الجدول البرنامج وان شاء الله اذا لم نتمكن اليوم غدا او مساء راح اتحدث مع الاستاذ سامي ابو داود للمتابعة ان شاء الله.
6: يعني امبارح يا اخوي عثمان انا ماشي وانا شفت والله باكش معيني تصور لك اللي صار، يعني مره من واد رحال، ما هم احنا طريق واد رحال برضو من عندنا وخلايلوس كنا الشارع واحد، يعني هاي المره في السياره وانت بتعرف وقت النسوان وربك خلص والتقدير لقاها المستوطن في الطريق طرون وبلش يلز عليها، واقسم بالله يا المره طحت عليها ما انه ما ظل فيها الحيل من الخوف، اتجمدت والمستوطن بلز عليها كان دفع على الواد لانه فيش مجال تشرد، انت فاهم على ايام
5: 100%. راح نتابع
6: يعني
5: الموضوع
6: وهذا بجوز انا شوف العموم الشاب ادبر حالي، بس هذه بنت السياره ما عرفتش لا تروح يمين ولا شمال، يعني من ربك بالتسهيل ابعد عنه مع شويه ولا سحب لها السياره دبها على الواد يا اخي.
5: صدقت صدقت، وهذه منطقه يعني خطره وراح
6: نضل منطقه خطره عندنا على حفه وادي يا اخي عثمان بعد سكنات الجامعه، والله العظيم منطقه خطره، يعني اذا بدي لز عليك الطرق طرون او الجيب بدك على الواد تحت، واحنا سيارات عمومي معنا ركاب معنا رواح يا اخو عثمان.
5: نعم راح نوصل الرساله وكمان مره ان شاء الله، وان شاء الله انه بكون في جواب
6: حبيبي يا اخو عثمان. الله يعطيك الصحه والعافيه.
5: شكرا شكرا كثير لاتصالك.

0: دكتور مع المحافظة، يسعد مساك نادي حسن، شكرا كثير. العم جمال الرباعي الله يمسك بالخير، الصديق أبو لؤي مساء الورد، يوسف مشاعلة يسعد مساكم، ودائما سعيدين. أبو محمد أبو رميس، يوسف برميس يسعد مساكم. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: يسعد مساك،
1: كيف حالك أخ عثمان؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: جورج الهواش أبو مهران.
0: تفضل أخي أبو مهران.
1: حكيت معك بجزء قبل 4 شهور على الشارع اللي بربط بين زعترة والشواورة.
0: نعم هذا منطقة.
1: وانت حكيت مع بلدية زعترة وقالوا لك حياك الله راح نسويه، ولليوم مش مسويين. ولا انا نفسي تيجي يصوروها في الشارع، شوفوا كيف انه حرام. في طلاب روضة وفي طلاب صغار صف اول صف بمشوا منه وخطر، في تركات.
0: نعم هاي منطقة عش غراب ولا بعد عش غراب؟
1: لا بين الشواورة وزعترة، هو الشارع رأس الواد.
0: شارع رأس الواد
1: بربط الشواورة مع زعترة.
0: نعم
1: الحين لما بالأكيك تراك بترجع له كل، لا ما فيش مجال يعني تروح لا يمين ولا شمال ماركو.
0: نعم يعني الشارع الآن محفر يعني ولا شو القصة
1: محفر
0: بالضبط؟
1: محفر كثير يعني بقول لك يعني البني آدمين حرام يمشي فيه. صدقني يعني اللي تيجي تشوفوه بتقولوا هذا أول مرة بنشوف هيك شارع.
0: نعم احنا رح نتابع الموضوع مع بلدية

0: جدار الجائدة طبعا اسم معروف في عالم الإصلاح وإصلاح ذات البين، وجه عشائري نعتز ونفتخر به دائما. يسعد مساك، ودائما سعيدين بتواصلك الجميلة. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ودقات الخامسة، ثم نعود لحديث البلد. ابقوا معنا.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال،
1: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة وبالمسي على الدكتور العزيز الدكتور معن محافظة. يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. وشكرا كثير لديما الحواري بتقول أخ عثمان بدنا مياه وراء طابون زمان. زمان ما سمعنا عن منطقة طابون زمان وانقطاع المياه. رح نوصل للرسالة. علاء معالي أبو قصي شارع منطقة السينما من فندق الشبرد وصولا لسوبر ماركت شويكي الشارع كله حفر ويحتاج لإعادة تأهيل وصيانة. يعني حسب ما علمنا من بلدية بيت لحم رح تقوم بعملية ترقيع في هاي المنطقة لكن ربما تأخروا نوعا ما بسبب المراسم كما يقولون. دائما بنوجه كل تحيات المحبة أيضا لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. ألو مساء الخير. طيب خلينا نتوقف قبل ما نتحدث عن الموضوع الآخر. نتحدث عن فعالية ستنظم عندنا في بيت لحم يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذه الفعالية برعاية فريق دراجين بيت لحم طبعا راح تكون في ساحة باب الدير بمشاركة فرقة غربة لاجئ وفرقة إرطاس ملوك الزفة. يعني حفل ربما سيكون ضخم وأيضا مسار لموكب السيارات. دعونا نرحب معا بالأخ والصديق الأخ محمد عامسة رئيس فريق دراجين بيت لحم. أخ محمد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: هلا حبيبي الله يسعدك مساء النور.
0: نعم نتحدث عن فعالية ربما يعني تتعلق بالسيارات الكلاسيكية.

0: سيارات الدفع الرباعي. يعني تحدثنا أكثر حول هذه الفعالية يا أخي محمد.
1: نعم سيدي حبيبي الله يسعدك. إحنا عندنا فعالية يوم الجمعة إن شاء الله 22/4 طبعا تبدأ من الساعة 2 للساعة 6 مساء.
0: نعم
1: 22. طبعا انطلاق الفعالية رايحة تكون من عند بدايتها من عند الدفاع المدني وانتهاءها بساحة البلدية في بيت لحم.
0: نعم
1: طبعا رايح يكون مشاركين فيها سيارات الدفع الرباعي.
0: نعم.
1: والدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية.
0: نعم يعني مسيرة من السيارات والدراجات النارية راح تجوب شوارع بيت لحم نفهم هيك الفعالية راح تكون
1: رايحة. طبعا طريق المسار رايح يكون اللي هو من باب الدفاع المدني حتى دوار نيسان ومن دوار نيسان لحديت ساحة البلدية.
0: نعم نعم ذلك يوم الجمعة يعني بعد غد
1: يوم يوم نعم. الجمعة نعم
0: الساعة الفعالية تبدأ الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء.
1: نعم
0: نعم يعني شو الهدف من هذه الفعالية أخي محمد؟
1: والله هي أول شغلة إحنا طبعا بمناسبة عيد الأضحى.
0: نعم
1: هذه فعالية لأول مرة تحصل في بيت لحم وإن شاء الله مش تكون أول مرة يعني رايحة تكون أول مرة وإن شاء الله دائما راح تصير في جميع الأعياد.
0: نعم يعني هاي المسيرة المركبات. طب المركبات الكلاسيكية هي المركبات يعني القديمة راح يتم جمعها؟
1: نعم المركبات الكلاسيكية اللي هي قديمة جدا يعني إرث وطني سيارات الإرث الوطني هذول.
0: نعم وأيضا ستشارك سيارات الدفاع المدني في هذا اليوم.
1: والدفاع المدني إن شاء الله مشارك معنا. نعم. والشرطة وجميع المشاركين اللي هم اللي من المحافظة ومن البلدية والدفاع المدني.
0: نعم وستختتم هذه الفعالية في ساحة المهد. هل سيكون هناك عروض أي شيء آخر؟
1: نعم في ساحة المهد نعم راح يكون في عنا عروض لجبات الدفع الرباعي طبعا عروض بسيطة جدا يعني ما فيها أي خطر. وفي نفس الوقت في عنا كمان بقى فلسطينية فرقة لاجئ مخيم الدهيشة وكمان فرقة دبة الأرطاس.
0: نعم راح تشارك بهذه الفعالية. طبعا المشاركة مجانية لمن يريد أن يحضر.
1: الدعوة عامة للكل طبعا.
0: نعم يعني نتمنى بالفعل أن نشاهد عرض مميز
1: إن شاء الله. إن شاء الله راح يكون العرض الأقوى في فلسطين كلها مش بس في بيت لحم.
0: نعم عندما نتحدث عن فريق دراجين بيت لحم شو المقصود بذلك أخي محمد؟
1: الدراجين اللي هم فرقة الدراجين بيت لحم طبعا شباب واعيين ناضجين شباب بقدروا المسؤولية بيعرفوا شو معنى قيادة الدراجة ومعروف ان ارقى وسيلة نقل في العالم اللي هي الدراجة النارية.
0: نعم
1: بس للأسف الشديد في عندنا شباب لا ما بيعرفوا شو ايش اسم قيادة الدراجة. فبنتمنى من الله اذا بيسمعونا ان يحافظوا على ايش اسم قيادة الدراجة.
0: نعم قيادة الدراجات النارية. اخي محمد يعني انت بالسوق دراجة نارية راح تكون في يومها؟
1: طبعا انا ماشي بالدراجة انا بحكي معك وانا ماشي بالدراجة.
0: لا دير بالك دير بالك على الطريق اخي محمد. يعني كلمة اخيرة بتحب توجهها لكل من يريد ان يشاهد هذا العرض يوم الجمعة؟
1: ان شاء الله يا ربي الكل بكون موجود واحنا ان شاء الله رايحين نسوي بسمة للأطفال وللناس اللي حابين يشوفوا السيارات الكلاسيكية مع الدراجات النارية.
0: نعم.
1: وأهلا وسهلا بالجميع ومشكورين جدا على هاللقاء اللي سويتوا لنا إياه مباشرة.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا أخي محمد عامسة رئيس فريقي دراجين بيت لحم وإن شاء الله راح نكون في متابعة لهذا الحدث الجديد في بيت لحم. شكرا كثير أخي محمد.
1: تحياتنا لكم حبيبي.
0: الله يكون معك. احنا عندنا الدراجة النارية فقط اللي بيستخدموها بدون الزعرن ولا الزعران ولا هاي الأمور لكن أخونا محمد بيقول إن الدراجة النارية هي من أجمل وأفخم وألطف وسائل النقل ويجب احترام هذه الوسيلة النقل. ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يسعد مساءك، من معي؟
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: تحكي معك أبو حسام.
0: أبو حسام الله يسعد مساءك من الله، تفضل أخي أبو حسام.
2: بداية بدي أشكرك على رجوع السيارة، رجعت اليوم سيارة المي.
0: اليوم بس رجعت؟
2: بس اليوم،
0: معنا وعدونا في اليوم التالي.
2: أعرف بس ملتيين في انتخابات المجلس الدوري واللجنة المركزية مش فاضيين، فبنعذرهم احنا، ورجعوا ساعة جديدة لنج يعني 0-0.
0: طيب منيح،
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد لله على سلامة الساعة. حط لك عليها قفل بلاش يخذوها بدون ما تعرف.
2: نعم،
0: لكل واحد حكيت للشباب يحط قفل على الساعة عنده حتى ما حدش يقوم بفكها بدون ما
2: صندوق بدها قفل. صحيح، برضو بدي أشكر مع أبو محمود الزول الوقت معي، وبتمنى السلام لأخو ناصر أبو أحمد، إن شاء الله ربنا بيشفيه وعافيه.
0: آمين يا رب، الله يشفيه يا رب.
2: وكل واحد وكيف ما بقدم له الشكر، شكرا جزيلا لك خالص هذا
0: حبيبنا أبو حسام. أنت عم، أنت عم عزيز وغالي، وإحنا حبيبي. يعني دائما نفخر ونكبر بك حقيقة أخي أبو حسام.
2: الله
0: أنت
2: حبيبي.
0: الله يكون معك.
2: شكرا. قديش بدنا نحكي بنقدرش قديش قدمت لنا يعني خدمة ممتازة، ولا جابوها ما أخذوا ولا حاجة، ودفعت لهم ولا حاجة. والحمد لله رفعت الحجز عن الحسابات البنكية كلها، إن شاء الله بروح لهم برضه، رايح أعطيهم شيكات وأخلص الوضع.
0: الله يكون معك.
2: أنا رحت عليهم لحد اليوم.
0: أنت دائما معدل حالك، دائما أنت معدل حالك، وأنت يعني بتنصح الناس، وإحنا واثقين دائما في كل خطوة بتقوم فيها أبو حسام. والله
2: ولا ابو احمد ابو قصي، تعرف انا بقصرك وبدفع
0: يعني 100%،
2: بدفع مبالغ كبيره دافع انا، يعني مش من النوع النصاب. في ناس كثير عليهم 50-60 ألف وما شالوش ساعته، ما ظل يحس في النفس يعني.
0: لا بالعكس، احنا دائما فخورين فيك ابو حسام، ويعطيك دائما الصحه وهدات البال يا رب.
2: الله يرضى عليك حبيبي.
0: شكرا كثير.
2: سلامات.
0: دائما بنمس على كل الأصدقاء. على معالي شكرا كثير. ديما الحواري بتحدث كمان عن مشكلة المياه. أحمد الأعرج شكرا كثير. القضية أخواننا يوم تقع القصة مع إنسان واعي وإنسان فهمان وإنسان بحل الناس، يعني بتشعر انت هيك يعني بالغضب انه بيتم يعني التعامل مع انسان بهذا الشكل. فقضية انه نفكوا ساعة مياه لمواطن ملتزم طيلة السنوات الماضية، صار معه ظرف محدد وتم يعني عدم التزامه بالدفع، يعني تم يعني ازالة الساعة، يعني هذا شيء يعني مش طبيعي. وانا حكيتها اكثر مرة انه يجب ان نراعي ظروف الناس، وخاصة في هذه الاوقات بالتحديد. الو مساء الخير.
3: الو مساء الخير ويسعد مساك.
0: الله يمسيك بالخيرات، مين معي؟
3: حبيبي معك جلال منواورة، منظم خط بلدية بيت لحم مجمع.
0: الله يحفظك اخي جلال ويعطيك الصحة يا رب.
3: اول اشي بحب اشكر كل من سمعني.
0: نعم.
3: وكل واحد بيخدم هاي البلد، كان في جهوده كان في اي اشي. فانا حاب احكي موضوع سريع وبديش اعطلكم.
0: لا تفضل اخي جلال، سعيدين والله بسماع صوتك، تفضل اخي.
3: الله يسعد مساك عم. والله انا بدي اوجه رساله لتبعون الطلبات وتبعون السيرفيس.
0: نعم.
3: فهمت علي؟
0: تفضل.
3: الحين تبعون السيرفيس، طبعا ابو شادي في يوم من الايام كان سايق سيرفيس، تمام، والكل بيعرفه 100%، وكان هو سايق سيرفيس يعني يشتغل مع الجماعتين، يعني يشتغل يخدم السيرفيس ويخدم الطلبات وهو سائق، فهمت علي؟
0: نعم.
3: قبل ما يصير رئيس نقابة، والكل بيعرف هذا الحكي. احنا انا بيرن عليك مش امجد في ابو شادي ولا اكبره ولا احكي في اي شيء زياده، فهمت عليك؟
0: كل احترام والله.
3: الحين كل واحد عنده مشكله بروح بتوجه لابو شادي، من كثر المشاكل اللي صارت عند الاهليه، وبنحكي على المكشوف بالنسبه لتبعون الطلبات اللي استغلوا في بعض تبعون الطلبات، والله انهم محترمين يعني، فهمت علي؟ ونفس الشيء السيرفيس.
0: نعم.
3: ففي بعض استغلال، فتوجهوا لابو شادي، وابو شادي اشتغل على هذا الموضوع. الحين لما توجهوا ابو شادي حللهم المشكله يعني بكل سهوله، ليش ما تبعون الطلبات ما يتوجهوا لابو شادي عشان يحللهم هذه المشكله، فهمت علي؟
0: نعم.
3: وبالنسبه لموضوع المكتب، عندك بجوز 200 سياره مش بيت لحم، فهمت علي؟ ف فبتلاقين فلتات في الشوارع هان وهان وهان بحملوا الأخضر واليابس. وبالنسبة لموضوع السيرفيس كمان في شوية تعديات على تبعون الطلبات.
0: نعم يعني بيشتغلوا مع بعض يعني
3: بياخذوا يعني
0: من بعض. نعم.
3: يعني هذا بيحمل وهذا بيحمل وموكب وماشي فاهم كيف.
0: نعم.
3: بس الموضوع البلبلة اللي صارت آخر إشي أنا بحب أوضح لك إياه اللي هو هيج كل الموضوع.
0: نعم.
3: موضوع اللي هو الأهلية فهمت علي
0: 100%.
3: الأهلية
0: نعم.
3: الأهلية أجت شكاوى عليها كثير كثير بالنسبة للنقابة بالنسبة لممثلين الخطوط بقول لك إحنا طلعنا تبعون السيرفيس خطنا نحمل فهم علي كيف.
0: نعم.
3: نحمل تبعون الطلبات طردونا أنتوا لا تجوش هان أنتوا ليش بتيجوا هان هذا مش خطكم هذا مش عارف إيش كيف مش خطهم هم سيرفيس فهم. الحين لازم يكون في شغلة واحد يدخل بين الطرفين اللي هو يكون انحيادي فهم كيف ويخلص هذه المشكلة اللي هي كل يوم راح تصير وراح تكبر وأنا على اطلاع فيها يعني موضوع الأهلية راح يسوي مشاكل للجميع.
0: نعم يعني المشاكل ما بين الطلبات الخاصة والسيرفيس
3: ما بين الطرفين وهي أبو شاري بيحاول يصل حل جذري لهذا الموضوع والله يعطي العافية لهذا الجهود.
0: نعم أنا زي ما علمت أنهم يعني اتفقوا على الجامعة تحتها يعني أنها مسموح للطلبات الخاصة الوقوف هناك.
3: بل على الأهلية لفوق فهمت علي.
0: نعم هناك
3: الأهلية لفوق. نعم. الأهلية تحت تنزلوش السيرفيس.
0: نعم إن شاء الله خير.
3: بتعرف أنا بصفتي منظم خط بلدية الرئيسي بتعرف كل شوفير بيجي بتسمع منه كلام شكل هذا بيجي بيشكي لك عن هذا وهذا بيجي بيشكي لك عن هذا فالتعديات من الجميع يعني والله يعين ابو شادي يعني انت تفكر انه ابو شادي بس بيحكي عن السيرفيس والله العظيم بيجي عندي على المجمع انت بتعرف في عندي كم من سياره من طلبات مثبتات على المجمع والله.
0: نعم.
3: العظيم كم ما بلش يحكي ببلش يحكي ممنوع السيرفيس يتعدى على الطلبات واللي بشوفه متعدى على الطلبات انا راح احكه قانونيا
0: كل احترام
3: السيرفيس فكل واحد عنده كلمه حلوه يحكيها وكل واحد عنده كلمه مش منيحه يضبها لانه الزلمه بيشتغل على الطرفين.
0: كل الاحترام والله يا أخوي جلال يعني ربما حديثك طيب وإن شاء الله أنها الأمور يعني تسلك والأمور دائما بتكون بالمستوى الصحيح إن شاء الله.
3: وعنده كل واحد أي مشكلة يتوجه للنقابة اللي النقابة هو أبو شادي مش بس للسيرفيس لا أبو شادي النقابة عامة كل الخطوط في بيت لحم
0: 100%.
3: وعشان أعطيك زبدة الموضوع والله كل منطقة لها كل منطقة لها تعديات يعني بتلاقي شوفير الطلبات بخلوا طلب في جيشه هو راجع بحمل بأشر لواحد على باب سكاك بحمل وبتلاقي تبع خط الخليل بحمل وبتلاقي تبع خط بيت جيالة بحمل هذه يعني زي ما تحكي الموضوع الأساسي زمان كان ما فيش يعني تعديات كثير يعني كل واحد ملكه في طلبات كان في شغل فهمت علي بكرة بتخلص الحرب وبترجع بتفتح المعبر وبصير تبع السيرفيس راكب السيرفيس لما يأشر للطلبات يحكي له خدني على باب سكاك ما يحملوش لأنه راح يرجع الشغل
0: إن شاء الله.
3: الظروف هذه انت بتعرفي في الظروف هذه يعني ساعت على الجميع يعني لازم يتحملوا هذه الفترة.
0: صدقت أخي جلال صدقت أخي جلال وإن شاء الله أنها بتعدى على خير على الجميع يا رب.
3: راح تعدى على خير يعطيكم العافية وشكرا للأخ نضال سعد على تعاونه مع الجميع ودائما يعني على على المجمع بتواصل معي الكل.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا أخي جلال يعطيك ألف عافية. شكرا كثير شكرا كثير. يعني دائما بنتمنى أن يكون دائما في لغة الحوار ولغة الجميلة بعيدا عن لغة العصبية والتهديد وخاصة ما بين جمهور السائقين حتى ننقل دائما الصورة الجميلة عن الجميع. معتز عواد الله يسعد مساك. فهمي صالح مساء الخير لأخونا أسامة حساسنا يمسيك دائما أبو نزار بالخير والمحبة. محمود مساء الخير. حابين نوجه كمان شكر وتقدير لكل الأصدقاء في الإغاثة الطبية على جهودهم الكبيرة حقيقة وعلى تطوعهم في كافة الأعمال التطوعية عندنا في محافظة بيت لحم. وبنمسي على الصديق العزيز إبراهيم أبو شعيرة الله يسعد مساك أخي إبراهيم أنت وكل الشباب الموجودين عندك وكل المتطوعين في الإغاثة الطبية وإن شاء الله دائما تبقوا عنوان لهذا الوطن الجميل من خلال أعمالكم التطوعية التي نفخر ونكبر بها. حلو كثير يوم تستضيف إنسان ويقول لك أنا متطوع. اليوم يا أخوان فكرة التطوع يعني صارت اليوم بعيدة عن عقول كثير ناس فدايما حلو كثير إن نسمع عن أمور بتتعلق بالمتطوعين وعمل المتطوعين وما إلى ذلك ودائما بنشجع كل الأعمال التطوعية.

بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو رجائي اللي بيسمعنا كمان من الأردن، يسعد مساك، يديم عليكم الصحة وهدات البال، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل.

0: ودائما كمان بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو ياسر، يسعد مساك أبو ياسر بالخير والمحبة، دائما سعيدين بتواصلكم الجميل.
1: من لقى محرمة بسوقي مرمية،
0: بنذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي لا صافي، بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. غدا الخميس نحن على موعد مع جو غائم جزئي لا غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو بارد نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. يعني اليوم درجة الحرارة كانت عندنا 23، بكرة رح تصفي عندنا 19 درجة نهاراً.

0: تحيات المحبة أيضا ننقلها لفلسطينية وافتخر إن شاء الله أن هالأمور دائما بتكون خير على كل الفلسطينيين. نشام الوطن الغالي فلسطين، لكل فلسطيني في مكانه.
1: شد مهرتك تسلم وانا خيالها.
0: ترامب يقول أنا بنسبة 99% مع إسرائيل وقد أنتقل إليها لأترشح لرئاسة الحكومة. يعني ظل 1% أمريكاني ولا هو 99% إسرائيلي بحكي. العم أبو سليمان الحمدي الله يسعد مساك، ممكن بعد ما يخلص من أمريكا يجي عندنا هنا يترشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. ترامب يقول نتنياهو سيفعل ما يريده فيما يخص إيران ونحن متفقان فيما يتعلق بها وليست مستعجلا على فتح مضيق هرمز. إيران هزمت هزيمة ساحقة وسنمنحها فرصة أخيرة كما يقول. الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من أبناء قطاع غزة والذين اعتقلهم خلال الحرب الأخيرة. بعد تهديدات ترامب قيادي إيراني لا نستسلم ولا نتراجع وستندمون إذا هاجمتم إيران مجددا. وفاة الشاب محمد نافذ أبو زينة 25 عاما متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث سير ذاتي شمال الخليل الشهر الماضي. الإعلام الأمريكي الشهير تاكر كارلسون ردا على مذيع إسرائيلي وصف النظام الإيراني بالإرهابي يقول أعتقد أنه يتعين عليك بصفتك إسرائيليا أن تتريث قليلا قبل استخدام عبارة نظام إرهابي لأنك تعيش في بلد قتل للتو 1000 أطفال في غزة. وفاة الصحفي خلدون الشيخ علي جراء حادث سير قرب مفرق بجنين، صورة صعبة للصحفي خلدون علي الذي سقط بمركبته تحت يعني شاحنة كما نشاهد في الصورة.

0: شكرا لكل من تابعنا. بالنسبة لمنطقة الحفر بالقرب من سوبر ماركت الأمل في منطقة هندازة وشارع أبو نجيم بالقرب من إسكانات الجامعة وشارع رأس الواد في منطقة زعترة، تم إرسال الرسائل إلى رؤساء البلديات للمتابعة، وسيكون هناك رد بمشيئة المولى غدا حول هذه الشوارع. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون. شارع واد شاهين كمان راح يتم متابعته أيضا. طريق السلامة دائما نتمناه لكافة متابعينا. نترككم دوما في حفظ المولى على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لا أسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكمل أول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصايين فيها تحت من الحق لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى جرام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: راديو موال

الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1600.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة.

كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: فآمن بالرب فحسبه له برًا، عبارة من أعظم العبارات التي قيلت في الكتاب المقدس، والحديث عن أبينا إبراهيم الذي أطاع الله. أفكار هامة وأمور مثيرة تتكشف أمامنا اليوم في تأملات جديدة عبر سفر التكوين.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. تلتقون مع الأخ سهيل موسى في برنامج كنوز الحكمة. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا الوقت لكي نواصل معا تأملاتنا في سفر التكوين.

يا سيد الحبيب بك احتميت، وبرأسي على صدرك الحنون اتكأت، وفي جميع أموري عليك اتكلت، فإنك لا تخزيني. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وأستجيب من يصلي إلي صارخا، وأغفر ذنب من يأتي إلي نادما، فإنك لا تخزيني.

أنت ملجأي ونصيبي في أرض الأحياء، أنت صخري وحصني والألف والياء، بجناحيك تسترني من الأهواء، فإنك لا تخزيني. احمني ربي من شر الذات والكبرياء، علمني كيف أغفر وأحب الأعداء، واروني من ينبوعك من هذا الماء، فإنك لا تخزيني.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في تأمل جديد.
1: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء.
2: ما زلنا في صدد التأمل في حياة رجل الإيمان العظيم أبرام، وما زلنا نرى الله يعمل في حياة أبرام، وقد تمتعنا في آخر ظهور للرب له في بداية الأصحاح 15 بعد خطوة الإيمان التي اتخذها في إنقاذه لوط ورفضه الغنائم.
1: ما أحلى الرب وهو يذكر أبرام أنه ترس له، ويعلن له عن مسرته في رفضه لعرض العالم. يقول له الله: أنا أجرك الكثير جدا، وما دام الرب أجرنا فعلى الدنيا العفاء. لقد فعلت حسنا يا أبرام بأنك رفضت الغنيمة، أنا سأكون مكافأتك، قال الرب له. وقد فهم أبرام معنى الترس بعد خوضه المعركة، وما دام الرب ترسنا فراحة وسلام وأمان. نعم يا أخي، لا تتصور ماذا يمكن لله أن يفعل مع الذين يأتون إليه بالإيمان. كان أبرام يتوق ليحصل على ابن له، وهنا نجده يطالب الله بمواعيده بأن يجعله أبا لأمة كثيرة. تنبه إحساسه بالحاجة الكامنة في أعماق نفسه فأخذ يعبر عنها. كأن أبرام يقول: ما قيمة الأرض إذا كانت في نهاية المطاف تؤول إلى ابن بيتي، أي عبدي؟ ثم يأخذ الله أبرام في وسط الليل ويقول له: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. ولم يكن أبرام قادرا أبدا أن يعد كل النجوم.
2: قلنا في نهاية الحلقة الماضية إنه يوجد نسلان لأبرام: نسل جسدي هو الشعب القديم، ونسل روحي هو الكنيسة. كيف تصبح الكنيسة نسل أبرام روحيا؟ بالإيمان. قال بولس إن أهل غلاطية هم أبناء إبراهيم بالإيمان بيسوع المسيح، ليس من الجسد بل بالروح. نعم، كل الذين يقبلون المسيح في حياتهم بالإيمان يصبحون نسلا روحيا لإبراهيم. أرجو أن تكون من هذا النسل الروحي مستمعي. وصلنا في تأملاتنا إلى العدد السادس من الأصحاح 15 من سفر التكوين، وهو من أروع الأعداد على الإطلاق. ستقرأ لنا الأخت ميسون، بينما نتبع معها في كتبنا المقدسة. ستقرأ ابتداء من هذا العدد السادس وحتى نهاية الأصحاح 15.
0: فآمن بالرب فحسبه له برا، وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام يزجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين.
1: فآمن بالرب فحسبه له برا، عبارة من أعظم العبارات التي قيلت في الكتاب المقدس. وكأن أبرام يقول للرب آمين، يقول الله سأفعل لك ذلك، ويجيبه أبرام وأنا أؤمن أنك ستفعل، فحسب ذلك له برا. يتحدث بولس عن ذلك في رسالته إلى روميا فيقول: فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إذا كنت تستطيع أن تحصل على خلاصك بجهودك فإن الله مدين لك، ولكن الله يا صديقي لا يخلص إلا بالنعمة، لا مجال للأعمال. وإذا حدث وخلصت فسيكون ذلك لأنك آمنت بالله وقبلت المسيح مخلصا لك. الذي لا يعمل بل يؤمن يحسب له إيمانه برا. لقد آمن إبراهيم بالله، قبل ما قاله الله له، وهذه هي الطريقة التي تخلص بها صديقي، أن تؤمن بما فعله الله لأجلك، أن تؤمن بأن المسيح مات وقام لخلاصك. سيجعلك الله بارا عندما تؤمن بالمسيح وتقبله فقط. إيمانك بالمسيح في عالم ملك فيه الموت يحسب لك في نظر الله برا. وأكرر أن الأمر لا يتوقف على عمل الإنسان، لأنه ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل في عالم الموت؟ هل يستطيع أن يقيم الأموات؟ هل بوسعه أن يتخلص من قبضة الموت؟ وإذ ليس في وسعه أن يعمل شيئا من ذلك فهو لا يستطيع أن يصنع برا.
2: في الأصحاح الثالث من رسالة غلطية نجد نفس الحقيقة.
1: كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم

عن إبراهيم ولم يكتب لأجله وحده أن حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. إله القيامة هو غرض إيماننا وغايته، وإيماننا به على هذه الصورة هو الأساس الوحيد لبرنا. ولو كان أبرام تطلع إلى قبة السماء ورأى النجوم التي لا عدد لها، ثم عاد والتفت إلى جسده وهو قد صار مماتا، كيف كان يتسنى له أن يتصور نسلا مثل نجوم السماء في الكثرة؟ ذلك غير ممكن، على أنه لم يعتبر جسده بل اعتبر قوة الله. هكذا الحال مع الخاطئ عندما يسمع بشارة الإنجيل، فإنه لو تأمل في نور حضرة الله ثم تأمل في ظلام أعماق طبيعته الشريرة لما كان في وسعه إلا أن يصرخ كيف يمكنني أن أخلص؟ ولكن عندما ينظر إلى ذاك الذي أتى من عند الآب إلى الصليب ثم إلى القبر ثم قام إلى العرش، فهناك يجد الحل لمعضلته، بل لكل معضلة من جهة الخطية أو الدينونة أو الموت. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فعلا كان أبرام رجلا عمليا يتعامل مع الواقع، واليوم نحن نحتاج إلى الواقع في حياتنا المسيحية. كثيرون اليوم يمثلون إيمانهم وذهابهم إلى الكنيسة، أما أبرام فكان صادقا واقعيا، أراد أن يعرف كل شيء كما هو. لقد قال الله لأبرام بكلمات القانون اليوم ما يلي: اذهب إلى المحكمة وسأوقع معك عقدا على الاتفاق المبرم بيننا. طبعا لم يلفظ الله هذه الكلمات ولكن بهذا المعنى. اسمع ما قال: فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثية ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، أما الطير فلم يشقه. طلب الله من أبرام أن يعد ذبيحة بالطريقة التي قرأتها. هكذا كان يبرم العقد في تلك الأيام، كانوا يذبحون الذبيحة ويمشون عليها علامة على العقد المبرم، كأنهم وقعوا على السكوك في محكمة. ليس في ذلك أي إشارة إلى التكفير، وإنما الذي نجده هو تثبيت منحة الميراث الإلهية. وإرميا النبي يذكر لنا عن هذه العادة: وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي، الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوا أمامي، العجل الذي قطعوه إلى اثنين وجازوا بين قطعتيه. كانت الطريقة أن تقسم الذبيحة إلى قسمين ثم يبرم العقد. وأعد أبرام كل شيء حسب قول الله، فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها. وهنا نظن أن الطرف الثاني الله قد تأخر، ولكن لم يكن ذلك في فكر أبرام المؤمن. إن قوات الشر الروحية لا تكف عن إفساد كل علامة للعهد، وهي اليوم تحاول أن تفقدنا مكاسبنا في المسيح. ولاحظ أن أبرام لم يظل ساكنا ولم يعطي مكانا لتلك الجوارح، إنما كان يزجرها، كان يقصيها بكل ما لديه من جهد. ونحن كذلك يجب علينا أن نكون يقظين ولا نسلم بأي ذرة من الحق فيما يتعلق بشخص ربنا وعمله. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. من المدهش أن يتوقف أبرام عن الحركة بسبات بينما المفروض أن يصنع العقد، ولكن العقد كان من صنع الله، كان على أبرام أن يقبله بالإيمان. هذا ما حصل قبل 2000 عام عندما أرسل الله ابنه. لقد أحب الله العاب العالم حتى أرسل ابنه الوحيد، وقد قبل الابن أن يأتي إلى العالم ويموت عن خطايانا وخطايا كل الذين يؤمنون به، أي يقبلون عمله كهدية. وهؤلاء لن يهلكوا بل تكون لهم الحياة الأبدية. وأنا لم أكن هناك قبل 2000 عام لأصنع العقد،

0: لكن الله الآب والله الابن كانا، وارتضى الابن أن يموت على الصليب عن خطاياي أنا الذي كنت في سبات الخطية ولا أستطيع أن أفعل شيئا. نعم، لم يعد أبرام الله بشيء، لا بصلوات ولا بأعمال حسنة. لنفرض أنه وعده بذلك ونسي أن يصلي في إحدى الليالي، هل سيفض العقد؟ لكن الله قال أنه سيتمم كل شيء، وهناك شيء واحد مطلوب منا، أن نقول آمين له، أن نؤمن به وبعمله للخلاص. يحكى عن أم سافر ابنها إلى الخارج ليكمل دراسته الجامعية، وعاد الابن غير مؤمن، فراحت الأم تتحدث مع ابنها عن عظمة الله وعن أنها متأكدة من خلاصها، فشعر الابن بالاستفزاز قليلا وسأل أمه: كيف تعرفين أنك خلصتي؟ إن نفسك لا تصل إلى حجم هذا العالم، لابد وأن الله ناسيك ولا يمكن أن تتأكدي من خلاصك. لم تجب الأم بشيء، بل تابعت تقديم الطعام لابنها، وبعد الأكل قالت له: أعتقد أنك على حق يا بني، ربما فعلا لا تقدر نفسي بشيء نسبة إلى هذا العالم، ربما في غمر هذا العالم لن يفتقدني الله، ولكنه إذا لم ينقذني فإنه سيفقد أكثر مما سأفقد أنا، أنا لن أفقد سوى نفسي الصغيرة، لكن هو سيفقد سمعته لأنه وعد بخلاص نفسي. لقد وافق على ذلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. نعم، الله هو الذي أتم العقد. هناك درس آخر نتعلمه من السبات الذي وقع على أبرام. كل الذين يضعهم الله في خدمة ويحملهم مسؤولية كبيرة ينبغي أن يمتحنوا. كان السبات بمثابة امتحان لأبرام. جميع أولاد الله يا صديقي مدعوون لميدان الخدمة والمعاناة وتعلم الدروس في مدرسة الله بلا استثناء، والخدمة لا سيما الظاهرية تقترن دائما بالتدريب السري، والخادم المتمتع بشهرة بين الناس يحتاج إلى تذلل أكثر وإلى الروح المنسحقة وإلى الحكم على الذات وقمع الجسد وهدوء الصوت، وهذه كلها ثمرة التدريب الإلهي السري الذي نراه هنا متمثلا في السبات والرعبة المظلمة العظيمة. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. هذه المرة الأولى التي سيخرج فيها الشعب من الأرض وسيرجعون إليها ثانية، المرة الثانية ستكون في سبي بابل على يد نبوخذ نصر وسيرجعون إليها، أما المرة الثالثة فستكون سنة 70 ميلادية عند تدمير أورشليم، وبعدها تفرقوا ولم يرجعوا. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفعلا خرجوا من مصر بأعداد كثيرة، ولكن أبرام لم يعش حتى ذلك الوقت ليرى بنفسه. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، وكأن الله يقول لأبرام: لا أستطيع أن أضعك في الأرض الآن لأني أحب الأموريين وأريد أن أعطيهم فرصة ليرجعوا إلي. وأعطاهم الله 400 سنة، ولكن المرأة الوحيدة التي أتت إلى الرب في ذلك الوقت هي رحاب الزانية كما سنرى فيما بعد. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. هذه تتحدث عن المسيح، التنور يحكي عن الدينونة والمصباح يحكي عنه كنور العالم، وقد رأينا الأتون والمصباح يؤديان دورهما عند الصليب والقبر. فمن ناحية نقرأ عن صلب المسيح: ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ومن ناحية أخرى أشرق المسيح بنور قيامته في العالم وفي قلوب الذين آمنوا به وأحبوه. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا وعد الله وعهده مع أبرام. هل وعد أبرام الله بشيء؟ كلا، لكنه آمن فقط به وبكلامه. هكذا يا صديقي، فإن الله سيخلصك بالنعمة إذا آمنت بما عمله لأجلك.
1: هذا يأتي بنا إلى الفصل 16 من التكوين. كنت أتمنى لو لم يوجد هذا الأصحاح في الكتاب المقدس، فبعدما ارتفع أبرام إلى الأعالي في الأصحاح 15 نراه هنا يهبط، فهو حتما ليس كاملا. هنا نرى تزعزع إيمان أبرام نسبة لامرأته سراي والخادمة هاجر، كما ونرى عدم إيمان سراي وأبرام، ثم نرى ولادة إسماعيل. هناك خيبة أمل بعد النهضة التي رأيناها في الأصحاح السابق.
0: سأبدأ التأمل في الآيات الأولى على أن نستكمل ذلك في حلقة الغد إن شاء ربنا وعشنا. يخبرنا العدد الأول ما يلي: وأما سراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. كان لدى أبرام شيئان اثنان في أرض مصر سببا له المشاكل، الأول هو الغنى والثاني هو الخادمة المصرية. فقالت سراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول سراي. كان ما اقترحته سراي أمرا شائعا في تلك الأيام، عندما تكون الزوجة عاقرا هناك الجارية. طبعا هذا لا يعني أن الله راض عن الموضوع، كانت هذه فكرة سراي وأبرام سمع لها. لقد تنحى عن مكانته كرب للأسرة. فأخذت سراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. هذه الخادمة الصغيرة تصبح زوجة ثانية، وهذا ضد إرادة الله. لن يرضى الله بهذا النسل. لماذا؟ لأن الطريقة كانت خطأ. ما ذكر كان وقائع تاريخية ولا يعني أن الله كان موافقا عليه. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. لقد انقلبت الآية، ولكن سراي لم تسكت. فقالت سراي لأبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. والآن ترى سراي نتيجة خطائها. ظلمي عليك ليس أنها مظلومة بل ظالمة، وهذا بعث البؤس في قلب أبرام. لم يثق أبرام وسراي كفاية بالرب. كان عمر أبرام في ذلك الوقت 90 سنة وسراي 80، وأكيد أنهم شكوا بمقدرتهم على الإنجاب بعد، فقاموا بعمل طريقة الناس، ولكنها لم تكن طريقة الله. لربما سمح الله بذلك، لكنه لم يوافق أبدا. ما مدى ثقتك بالرب يا صديقي؟ هل تحاول دائما أن تحل الأمور بنفسك، أم أنك تعطي للرب فرصة ليتمم إرادته في حياتك؟ هل تصبر عليه ليتمم وعوده الصالحة لك، أم أنك دائما في عجلة تريد أن تتمم الأمور بنفسك وبطريقتك الخاصة؟
1: ليت الرب يعيننا على الثقة به والاكتفاء بشخصه، وألا نلجأ إلى وسائل من عندياتنا لتنفيذ رغباتنا عندما نفقد الإحساس بقرب الله منا. إلى اللقاء مستمعي، والرب معك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com. اس من خلال الكيو ار الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.